0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: أحاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وأنا وإنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل.

من شر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

وارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
8: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 13 من شهر أيار مايو لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس والعشرين من ذو القعدة لعام 1447 هجرية. إذن مستمعينا الكرام، جيش الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 5000 مستوطن على رأسهم سموتريتش، بتسلايل سموتريتش وزير مالية الاحتلال، في اقتحام لقبر يوسف في مدينة نابلس. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخير،
0: حية طيبة. وأيضا لزميلنا محمود إسكندر. دكتور، إحنا أمام اقتحام من أوسع وأضخم الاقتحامات منذ فترة طويلة، آخر التفاصيل.
1: نعم، هذا الاقتحام قد يكون الأضخم كما ونوعا، كما لأنه تقريبا الحديث يدور عن 25 حافلة دخلوا مع بعضهم البعض، وفي حافلات وصلت لوحدها خاصة من الداخل الخط الأخضر، والكل شاف حافلات بتجمع على حد الزعتر سابقا، حوالي 25 حافلة مع بعض دخلوا مع بعض. التقديرات تتكلم عن 5000 مستوطن اللي زاروا قبر يوسف من الساعة 12 بالليل لحتى اللحظة. بعض الحافلات غادرت قبل نصف ساعة من الآن عبر طريق إتمار مرورا بمفرق عوارتا، ومن ثم باتجاه الخط الأخضر ومستوطنات وسط الضفة الغربية. لكن وجود الآن سموتريتش وزير المالية في حكومة نتنياهو، وأيضا الوزير تسيفي سيكوت أيضا في هذا الاقتحام، دليل أنه الآن في رعاية على مستوى

0: يعني من فترة، أحيانا بيجوا متأخرين وبروحوا 6 7، ولكن اليوم هي لحظة اللحظة ما زال متواجدين. طبعا في بعض المناطق متواجدين فيها لكن بسمع بحركة السير، يعني عند مفترق بلدة، مفرق بلدة البلد في 3 دوريات متواجدة، وفي قناص على سطح بناية ملاصقة لهذا المفترق، لكن حركة السير مسموحة عبر شارع القدس باتجاه مدينة نابلس، سواء ذهابا أو إيابا. يعني شارع القدس يعني طيلة ساعات الصباح وهو الطريق مفتوحة. عراق التايه هناك يعني جيب موجود بعرض الشارع، أحيانا يسمح بدخول سيارات وأحيانا يمنحها، خاصة القادمين من منطقة المساكن الشعبية وشمال شرق مدينة نابلس في مفترق الغاوي وشارع حسبة، ما تزال الاحتلال موجود. وفي عشرات الشاحنات اللي تجار الخضرة موردين الآن في شارع عمان بالقرب من جامع عثمان، مش عارفين توجهوا للمنطقة الشرقية.
1: نعم. كما شو اللي صار بالضبط؟ اللي
0: طبعا كما هو كان معلوم كان في قرار باقتحام قبر يوسف، ولكن الكل توقع الكل اقتحام زي كل مرة الساعة 10 بالليل 10:30، ولكن تأخر الاقتحام حتى الساعة 12 بالليل. بدأت الدوريات تقتحم، تتمركز في أحياء المدينة، في الضاحية، في شارع القدس، في شارع عمان، عراق التايه، عسكر البلد، بلاط البلد. ثم بدأت الحافلات تصل تباعا على دفعات، لكن أكبر دفعة من الباصات كانت 25 باص هنا داخلين مع بعض من حاج الزعترة وصولا إلى إتمار ثم إلى حاج بيت فريك، ومن ثم وصلوا إلى قبر يوسف. خلال هذا الوجود الاحتلال منع حركة التنقل خاصة للطواقم الصحفية والطبية، وكان تعامل الجنود خشن مع المواطنين، كان يعني يوجهوا أشعة الليزر على أي شخص بتحرك سواء كان صحفي أو طواقم طبية. هذا الاقتحام أدى إلى أنه فعاليات نابلس اليوم حولت مكان وداع الحجاج الدفعة الثانية من ساحة المحافظة إلى الساحة أمام حمدي منكم، وبالفعل الساعة 3 لحتى الساعة 4 فجر هذا اليوم كان التجمع هناك، والحافلات غادرت للديار الحجازية من مكان الساحة أمام حمدي.
1: الحجاج طلعوا كلهم؟
0: نعم طلعوا،
1: حتى حجاجنا في المنطقة الشرقية.
0: نعم طلعوا، استطاعوا الوصول إلى حمدي منكو عبر شارع القدس ووصلوا، والحمد لله هم بطريقهم الآن للديار الحجازية طبعا عبر معبر الكرم. فهذا الحدث ترك أثره كبير جدا. حسب معلومة قبل قليل أن المدارس الخاصة بالدوام اليوم أجلت الدوام لمدة نصف ساعة حتى يتم التأكد من وضع الطرق خاصة في المنطقة الشرقية.
1: نعم، إذا بدنا نتأكد بأول بيان رسمي تأخير المدارس في المنطقة.
0: رئيس نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال أستاذ نائل الفقيد حسب تعميم الآن بيتم تداوله من الأهالي ومن المدارس الخاصة أنه تم تأجيل نصف ساعة في المنطقة الشرقية، طبعا اللي هنا حافلات بتتحرك في المنطقة الشرقية.
1: نعم نعم، إذا إحنا راح نبلش مع الأستاذ أيمن. نعم نعم، بالنسبة لآخر الأخبار الإخوة اللي متابعينا على البث المباشر، تفضل دكتور في ملاحظه.
0: تفضل. ايضا اليوم الاحتلال اثناء وجود قوات الاحتلال في المنطقه الشرقيه تم اقتحام حي خلت العمود، وتم اعتقال احد الشبان اللي هو لؤي لباده من خلت العمود، وايضا كان اقتحام فجرا لبدت بيته منطقه بير كوزا هذا في نابلس. طبعا خارج نابلس طبعا تم اقتحام مخيم عسكري جديد وانتشار دوريات الاحتلال، وايضا كان هناك يعني الليل الماضي اقتحام لبيت فريق كفر قليل، وايضا بيته وسالم ومنطقه صبصية.
1: نعم، إذا رح نكون مع التفاصيل الميدانية، لكن قبل هيك كعادتنا الأستاذ أيمن، يسعد صباحك، يومك سعيد إن شاء الله. أستاذ أيمن،
2: يا صباح الخير،
1: طمني عليك أبو علي، إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله،
1: إن شاء الله عطول يا رب العالمين. أخي أبو علي، الحرارة في أوجها خلال الأيام هاي، وتحديدا اليوم كيف ستكون؟
2: لا الحمد لله انكسرت
1: قليل. انكسرت نعم،
2: انكسرت مع ساعات انتصاف الليل أو مع ساعات الفجر الأولى، يعني بروفة الصيف.
1: نعم
2: صح؟
1: نعم سبحان الله،
2: بروفة امبارح كان يوم بروفة للصيف، وقديش احنا نقدر نتحمل، احنا نتحمل ايش اشي سلامة خيرك يعني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بس الحمد لله هاي الموجة يعني مش موجة يعني اجواء الحارة، لان اليوم واحد امتى بتصير موجة؟ بتصير موجة لما تتكبض، يعني تواصل يومين ثلاثة نقدر نحكي عليها انها يعني موجة، هيك توصيف الادق لهذا الموضوع. ولكن بما انه احنا الان منعيش يوم واحد فاعتبرنا انه يوم يتيم ان شاء الله رب العالمين. اليوم في عنا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يعني انخفاض بحوالي 5 درجات مئوية مقارنة بيوم الامس. تخيل امبارح زي الان كانت الحرارة بحوالي 22-23 زي هذا الوقت، الآن الحرارة بحدود 15 أو 16 درجة مئوية. اليوم الحرارة إن شاء الله يعني بتصل إلى 27-28 درجة مئوية كحد أقصى على رؤوس الجبال، المناطق العالية لسه ربما أقل من

0: ذلك. جو صيفي عادي اليوم، يعني جو صيفي عادي إلى حد كبير بمشيئة الله تعالى، ومع ساعات الليل المتأخر يصبح الجو شوية في شوية برودة. طبعا هذا الشيء جميل جدا أنه يكون في شوية برودة بالأجواء في ساعات الليل المتأخر بمشيئة الله تعالى. غدا الخميس ترتفع الحرارة مرة أخرى ليوم واحد، يعني قد نصل إلى 31 درجة مئوية. جو صيفي بحت في ساعات النهار، لكن كما ذكر إن شاء الله فقط ليوم واحد فقط لا غير، لأن يوم الجمعة سوف تهبط الحرارة بقوة. جمعة والسبت، جمعة والسبت الحرارة ستهبط
1: بحدود 20-22 تقريبا، ولا ممكن
0: 22-23، يعني أجواء جميلة، أجواء لطيفة، أجواء معتدلة في ساعات النهار، وجو يميل للبرودة في ساعات الليل والفجر الباكر بمشيئة الله تعالى. وهذا الجو يعني إن شاء الله يعني تعود الحرارة مرة أخرى إلى الارتفاع يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله تعالى. يعني باختصار اليوم في عنا انخفاض، غدا في عنا، اليوم عنا انخفاض منيح، غدا في عنا ارتفاع منيح، الجمعة والسبت انخفاض حاد، انخفاض حاد على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى جمعة والسبت، ومن ثم اعتبارا من يوم الأحد تعود الحرارة مرة أخرى إلى الاستقلال. مش الاستقلال، شو الاستقلال؟
1: نعم
0: استقلال مين؟ لا إلى يعني يوم الأحد والاثنين تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد، ويصبح الجو حار نسبي إلى حار. والله تعالى أعلم.
1: الله يرضى عليك ويسعد صباحك. تحية طيبة أستاذ أيمن، شكرا شكرا لكل هاي التفاصيل. يسعد صباحكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. إذا رسميا تأخير دوام حافلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المنطقة الشرقية من نابلس نصف ساعة بسبب تواجد جيش الاحتلال والمستوطنين. وحسب التفاصيل أو البث المباشر، أبو عمر يبدو انسحب الجيش، يعني عندك الحواجز فتحت الآن حسب أخونا نظمي قناديلو. يسعد صباحك أخي نظمي، إذا عندك أي تفاصيل إضافية
2: تفضل. هو الحاجز عورتها فتح الساعة 6:10 مع مرور أول خروج للحافلات، سمح للسيارات بالمرور، وبالتالي سيارات عورتها وصلت إلى شارع القدس، لكن بقي الجيش متواجد في قبر يوسف، وبقي الجيش متواجد في حاجز عورتها، وأيضا في منطقة بلاط البلد. لكن كما ذكرنا هو الانسحاب كان على دفعات، بالتالي ممكن أي معلومة الآن صلنا يكون في تحرك للجيش من مكان إلى آخر، ولكن ما نقدر نحكي الآن للناس اللي بيسمعونا أنه في انسحاب كامل، ما بنقدرش نحكي.
1: يا ريت إذا في ناس على البث المباشر قريبين دكتور أمين،
2: أو سكان
1: أو سكان المنطقة وبيسمعونا، أو السائقين اللي مروا من هناك عندهم أي تفاصيل، لأنه بالمحصلة اللي بنتشر على السوشيال ميديا ما بدنا، يعني مش دقيق، ممكن يكون بدنا يكون شيء أدق،
2: وخاصة أحيانا الانسحاب بيكون من حافلات المستوطنين، لكن الجيش بده فترة لما ينسحب الكامل، لأنه في نقاط عسكرية، في قناصة، في بنايات محيطة في منطقة واسعة من قبر يوسف، حتى منطقة المطورات، وحتى أحيانا بيكون بالضاحية وشارع القدس بيكون في نقاط
1: في قناصة،
2: بالتالي يعني الناس ما يعني يتحركوا بالكامل،
1: ما يأمنوا، ما يأمنوا
2: إنه الانسحاب كامل، وتم تأكيد ذلك من أكثر من مصدر.
1: مع تأكيد دكتور أمين وخطورة وجود سموتريت شخصيا على رأس المقتحمين،
2: هو له بعدين، البعد السياسي انه المستوى السياسي الاسرائيلي على مستوى عالي، والحكومه مثل الحكومه متواجد، والامر الثاني انه هذا يملك المال، وبالتالي اي خطوه لتطوير كما يدعو الاحتلال قبر يوسف وتحويله لمدرسه دينيه، يبدو انه الان توفرت له السيوله الماليه، يعني وجود سموتش وزير الماليه في حكومه نتنياهو، انه اي خطه للمستوطنين للعوده لقبر يوسف، بناء جدار فاصل يفصل عن المنطقه الشرقيه القبر، خطط كثير الان بتحدث فيها المستوطنين، وفي يبدو اموال رصدت خارجيا لعوده المعهد او المدرسه الدينيه اليهوديه في قبر يوسف. هلا ممكن وجود سموتش يعني يسرع بهذا التنفيذ، يعني
1: نعم.
2: على الأقل هذا يعني تحليل مبدئي لوجود سموتريش في هذا المكان، وأيضا دعاية انتخابية، بتعرف الانتخابات بشهر 9 في إسرائيل، وبالتالي قد يكون هذا جزء من الدعاية الانتخابية لسموتريش.
1: امبارح الممثل أو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان قال إنه هناك توجها أوروبيا متصاعدا نحو تجديد الإجراءات ضد النشاط الاستيطاني وفرض عقوبات على رأس المقترح أسماهم لفرض عقوبات عليهم سموتريش، وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إلى أن اتفاق وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد مؤسسات استيطانية وعدد من المستوطنين المتورطين في اعتداء ضد الفلسطينيين يمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع من الضغوط السياسية الهادفة إلى كبح التوسع الاستيطاني، وقف الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية وسط نقاشات أوروبية متعمقة بشأن آليات التعامل مع التصعيد الإسرائيلي. وأعلنت بالأمس مسؤولة السياسات الخارجية كايا كالاس توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين متهمين بممارسة العنف في الضفة الغربية المحتلة. العقوبات تشمل 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية، يعني بيفرضوا عقوبات على الشعب الفلسطيني كله، وبيحاصروا غزة 20 سنة وبيقطعوا عنها التمويل وقطع التمويل على الحكومة. هاد عادي عقوبات جماعية، أما بلك 3 مستوطنين يا أبو عمر، 3 هيك بدو يصيروا العالم يتعاملوا معنا، هيك بدو يصير العالم يتعامل مع المستوطنين. بالله مين هالمستوطن اللي سكر الشارع؟ مين المستوطن اللي طاخ؟ مين ددي صح يا محمود ددي؟ مش تعذب المرة الجاي بفرض عليك عقوبات. أما سرقوا الأرض ودمروا الدنيا وهذا عادي طبيعي مش مالتنا، أما يعني 3 مؤسسات استيطانية، 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية، هاد هيك الأوروبيين يصيروا يتعاملوا مع الموضوع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. فلان وفلان وفلان، أما البي لا عاديين، البي طبيعيين ما لهم شيء، بدخلوا على قبر يوسف وبسكروا الطرق وبدخلوا على البيوت وبحرقوها، هذا عادي طبيعي مش بيناتنا، يعني زعلش من بعض. أما ددة يا محمود إذا بتعذب 3 مستوطنين، شوف التفاهة اللي عايشها العالم ومعيشنا إياها وإحنا مبسوطين على حالنا. خسارة، بس يا خسارة على اللي وصلنا له. على كل حال يعني بيان طويل اللي حكاه هذا عثمان، احنا يعني زلمة سبق واستضفناه، ما فيش يعني زلمة كويس، لكن للأسف الشديد الأوروبيين جزء من المنظومة الظالمة، وهم عبارة عن بنظري أن أوروبا انتهت، لا قيمة لها ولا وزن، لا تقدم ولا تؤخر في السياسة الدولية بأي شكل من الأشكال. بارح هناك شهيد لقمة العيش، أيضا شهيد جديد من العمال اللي حاولوا يدخلوا للداخل، أطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي النار، زكريا علي قديس من بلدة الرام أبو عمر، وشفنا الفيديو. نعم. وقع وهو طالع على الجدار في بلدة الرام، أطلقوا عليه الرصاص، وقع على الأرض وارتقى شهيد.
2: وأيضا من ضمن معاناة العمال فجر هذا اليوم تم اعتقال 39 عامل من يطا، كلهم أغلبيتهم من يطا كانوا متواجدين في بلدة راهط في النقب، طبعا الحجة أنه الدخول بدون تسريح، وبالتالي استهداف العمال واضح قتلا واعتقالا. وممكن احصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن شهداء لقمة العيش تقريبا اقترب من العدد من 50 شهيد منذ بدايه العام 2026، يعني ارقام مقلقه حول شهداء لقمة العيش، وايضا ارقام مقلقه حول اعداد المعتقلين، وحتى بعض المعتقلين العمال اللي بيتم اطلاق سراحهم بتحدثوا عن اساليب قاسيه بالتعامل معهم، يعني كانه يعتقل جنائي وامني بنفس الوقت، يعني بيتم معاقبته كالمعتقلين الامنيين، وبالتالي بتحدثوا عن وسائل إذلال وتعذيب لهم وفرض غرامات باهظة عليهم.
1: نعم، إذا شهداء لقمة العيش رحمهم الله رحمة واسعة. وأيضا الجيش، هي في صور وصلت مرة، إذا شفت زملائنا حاطين صورة على المجموعة الخاصة بصحفيين نابلس، ناقلة الجند تقطع الطريق بشارع عمان، يبدو هي هاي
2: قبالة مخيم بلط، هذا
1: هاي قبالة
2: قدر توقان
1: وعسكر البلد. نعم. مدخل عسكر البلد. نعم. الصورة عند الطريق اللي بتودي إلى عسكر البلد، هناك آلية ضخمة لجيش الاحتلال متواجدة في تلك المنطقة.

0: إذن الجيش الإسرائيلي أبو عمر، شارع القدس في جيش؟ شارع القدس
1: نعم في دوريات لكن يتم طبيعي فيه.
0: الجيش موجود لكن بحكيش مع حد يعني هيك بالضبط
1: المعلومات. نعم.
0: رد أحد الإخوة المواطنين. نعم تفضل دكتور.
1: هو الجيش في شارع القدس موجود على مفترق بردة، ثلاث دوريات، وفي يبدو نقطة جيش في البناية الملاصقة لهذا المفترق بتطل على شارع القدس بالكامل، وأيضا على بلاطة البلد ومخيم بلاطة، وأيضا الطريق المتجه إلى مدينة نابلس، هذا في شارع القدس. ولكن الحركة منذ ساعات الفجر على شارع القدس سالكة،
0: ما فيش أي مشاكل. نعم. إذن اليوم دوام مدارس الحكومة طبيعي؟ الحكومة في أي تفاصيل اليوم؟
1: لا.
0: ما في أي مشاكل. المنطقة الشرقية يعني في جيش متواجد؟ المنطقة الشرقية واسعة يا إخواننا، بتحكي من شارع القدس للمساكن، فأي حدا في هذيك المناطق سامعنا على البث المباشر بيقدر يبعث لنا على الواتساب أو يبعث لنا على الفيسبوك بشأن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يا ريت إنه يمدنا فيها أولا بأول. إذن اليوم تحركت قوافل الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام من أهلنا في محافظة نابلس، ونقل المكان لوين دكتور أمين؟
1: قبالة حمدي منكو.
0: قبالة حمدي منكو بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي، لكن الحمد لله تحرك الحجاج والحج والشيخ الحبيب الشيخ أيمن أبو سير معنا الآن على الهواء مباشرة. الله يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذ سامر أبو العز وكل المستمعين إن شاء الله، كل الأحباب والأصدقاء وأهالي مدينة نابلس نرحب فيهم جميعا إن شاء الله.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. وين وصلتوا؟
2: إحنا الآن إن شاء الله في مدينة الحجاج الفلسطينية، ومنقوم بتختيم الجوازات السفر، ونستريح إن شاء الله في الباصات، وفي هناك خدمات وكرم من شركة جوال والهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك شركة زهيمان قدمت الهدايا للجميع. نعم. والجميع إن شاء الله بصحة جيدة وخير
0: يا رب العالمين. أول شيء شيخ أيمن أبو سير، كيف كان التجمع؟ هل كان في أي تواجد للاحتلال؟ كنتوا خايفين؟ كان في ولا الأمور طبيعية؟
2: إذا الأمور طبيعية إن شاء الله، ونزلنا تقريبا في منتصف الليل قرابة الساعة الثالثة فجراً عند قاعة حمدي منكو جنب ملعب البلدية نابلس إن شاء الله، وكانت فرحة كبيرة وسعادة وسرور من أهل مدينة نابلس، والمودعين يعني بالآلاف كانوا تقريبا، أو خلينا نقول يعني قرابة 1000 شخص من المودعين رجال ونساء كبار وصغار، والتقطوا صور استذكارية ورفعوا يديهم بالتأشير بالسلامة للجميع، وكانت فرحة كبيرة، ونتمناها لكل إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى إنه الله يكتب له حج في العام القادم. ونحن نعد كل أصدقائنا وأحبابنا وعائلاتنا أن نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نبذل قصارى جهدنا بالدعاء لأنفسنا ولأهالينا ولعائلتنا ولشعبنا ولكل الأحباب والأصدقاء، سائلين الله عز وجل أن يفرج كرب الأسرى.
0: آمين.
2: يا رب العالمين، وأن يحفظ المسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يفرج كرب أهل فلسطين كلهم أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين. إذا إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة بإذن الله، لأنتم في مدينة الحجاج اللي طلعوا اليوم أمورهم سالكة بفضل الله،
2: وإن شاء الله بتتيسر أموركم. ونحن في طريقنا بعد قليل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن إن شاء الله على موعد في هذه الليلة مع الرحلة جوا إلى مدينة جدة ثم إلى مكة لأداء مناسك بداية العمرة حتى يأتي موسم الحج إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله رح نضلنا نتواصل معك بإذن الله شيخ أيمن،
2: وللطاقم الراديو حياة نابلس وللمستمعين وكل الاحترام والتقدير.
0: الله يرضى عليكم إن شاء الله، نطمن عليكم أول بأول بإذن الله.
2: إن شاء الله
0: توصلوا بالسلامة
2: إن شاء الله
0: شيخنا. الله يحييك، حياك الله شيخ أيمن أبو سير. إذن الحجاج اللي طلعوا من نابلس بفضل الله سبحانه وتعالى أمورهم سالكة، ووصلوا لمدينة الحجاج في هذه الدقائق. نعم، كل المنطقة الشرقية حسب التفاصيل مغلقة في هذه الدقائق، الجيش متواجد في أكثر من مكان، هو ما بيحكي مع السيارات بأكدوا الزملاء الصحفيين، لكن ما في حياة، ما في حياة نهائيا، الناس حاطة إيدها قلبها وهي بتتحرك، والجيش حسب التفاصيل متواجد في أكثر من منطقة.

خلينا نرن على مدير التربية أولا نرن على مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد صوالحة. في تأخير للمدارس، صباح الخير أخونا عامر. والله حسب المعلومات الحكومة، لا لحد الآن ما وصلني، ما بقدر أقول في تأخير للمدارس الحكومية، لكن بشكل عام درجة العادة وين في مدارس هي ست دلال سامعتينا، جزء المنطقة الشرقية هي بعيدة شوي، سمير سعد الدين يعني أمورها سالكة ما في، لكن المنطقة هي بدأ أسألها في تأخير دوام نشوف، خلي بس مداخلة سريعة نسأله.

0: إذا الأستاذ أحمد صوالح مدير تربية نابلس ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح الخير لكم جميع المستمعين أخي.
0: أكيد متابع أول بأول.
1: 100% والحمد لله رب العالمين. تم التواصل مع المدارس المعنية والمحيطة في منطقة قبر يوسف المنطقة الشرقية وتم إبلاغها بتأجيل الدوام حتى الساعة 8:30. إذا جد أي جديد هناك سيتم المتابعة مع تلك المدارس وأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الاتجاه. وتم توجيه رسالة أخرى من خلال مجموعة الواتساب بالطبع على مدراء المدارس بالمنطقة الشرقية ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بإجراءات السلام العامة لطلابنا وطالباتنا في مدارس المنطقة الشرقية.
0: إذا تأخير الدوام حتى 8:30
1: لمجموعة فقط للمدارس. فقط 6 مدارس في المنطقة الشرقية هي مدرسة قدر طوقان ومدرسة
0: خلينا نسجلهم لو سمحت. قدري طوقان
1: وبسام الشكعة والخديجية ومعزوز المصري واليرموك وأمين السعدي نعم صحيح.
0: إذن هاي المدارس الستة حسب الأستاذ أحمد صوالحة تأخير الدوام حتى الساعة 8:30 للمدارس الموجودة في المنطقة الشرقية فقط. نعم في المنطقة الشرقية قدر طوقان بسام الشكعة والخديجية واليرموك ومعزوز المصري اليرموك وأمين السعدي. هدول إذن رسميا تأخير الدوام حتى الساعة 8:30 في تلك المنطقة. أستاذ أحمد رسالتك للمدراء يعني بصراحة هذيك النهار انذكر موضوع أنه إخراج الطلاب في حال كان تواجد الجيش. شو تعليماتك؟
1: يعني إحنا تعليمات واضحة ومتكررة وفي كل حالة اقتحام لكل مدراءنا بضرورة أولا توخي الحذر وعدم إخراج الطلاب حتى انتهاء الحالة الأمنية. هذه تعليمات واضحة وإحنا دائما نقوم بمتابعة أي إجراءات فيما يتعلق بأي خلل فيما يتعلق بهذا الموضوع. دائما نسأل الله السلامة لجميع أبنائنا وطلابنا وشعب الفلسطيني بشكل كامل
0: إن شاء الله. ورضا الله معك تواصل أول بأول إن شاء الله. الله يرضى عليك أستاذ أحمد صوالح. شكرا حبيبي، شكرا، أهلا بيك.

0: إذا مرة تانية، تأخير دوام المدارس حتى الساعة 8:30 لست مدارس في المنطقة الشرقية، قدر طوقان، بسام الشكعة، الخديجية، معزوز المصري، اليرموك، وأمين السعدي. هاي المدارس الستة ذكر الأستاذ أحمد صوالحة على الهواء، هدول حتى الساعة 8:30 فقط، هاي المدارس اللي في المنطقة الشرقية اللي تم تأخير دوامها حتى الساعة 8:30. على صفحة البث المباشر، الجيش ما زال متواجد. أخونا عبد الناصر الجوهري، صباح الخير، منطقة المساكن كيف؟ إذا في أي تواجد، هل حدا تحرك باتجاه نابلس؟ اطمنونا أول بأول. الجيش ما بيخلوا السيارات تمر في شارع القدس. عبير مبروك، صباح الخير أيضا، شكرا لك. أخونا محمد جمال، أنت وصلت لرجيب، في أي تواجد للجيش في منطقتك؟ بلغنا أول بأول إن شاء الله. أخونا فراس دويكات، شكرا لك، لا يوجد انسحاب من بلاطة البلد. وأخونا حسام الإدريسي، لغاية الآن الجيش موجود، رح نتابع معاكم أول بأول لأهمية هذا الموضوع. تنسوش اليوم في طلاب مداومين، وبالتالي معي الملاحظة مهمة تؤخذ بعين الاعتبار. مرة تانية، ساعة 8:30 حتى الساعة 8:30 المدارس اللي موجودة في المنطقة الشرقية تم تأخير دوام. الأستاذ نائل الفقية، وهو أيضا، يسعد صباحك، تحية طيبة.
1: يسعد صباحك، تحية أخي سامر لك وجميع المشاهدين المستمعين وحبيبنا دكتور أبو عمر.
0: الله يصبحك بأنورنا. آخر التفاصيل عندك.
1: والله إحنا بالضبط 6:30 تقريبا أستاذ سامر، حسب ما وصلنا كان إنه في شبه عملية انسحاب حسب ما وردنا. إحنا بدأ بالآخر ما يعني بعض أوقات التحركات هي بتوحي لهذا الأمر، لكن تواجهنا إنه لا، مش انسحاب، كان إعادة انتشار صراحة. فأصدرنا على الجروب الداخل للمدارس إنه نص ساعة أو إلى حين انسحاب قوات الاحتلال، تأخير تحريك الحافلات خاصة بالمنطقة المحيطة لقبر يوسف، يعني تقريبا بلاطة البلد، جهة المسلخ، جهة الأسبة، يكون بحذر. فهذا الحكي للمدارس ولاد أطفال الخاصة.
0: نعم. إذا تأخير في كل المنطقة الشرقية دون استثناء.
1: يعني شارع القدس فتح أخي سامر، هلا الباصات مرت فيه حوالي الساعة 6:30، يعني سمحوا بالمرور. فهلا احنا عشان ما نعيق عطل المسيرة التعليمية في كل نابلس تقريبا، بس كان المحيط من شارع جامع عثمان او مفرق اراخي التاية لحقاية تقريبا المسلخ التواجد موجود، ومفرق عسكر البلد بهذيك المنطقة كان. فيعني كان فئة معينة اللي بصراحة مس هذا الامر. تقريبا بتوقع، بعرف الى حين، احنا بنقول نص ساعة او بننزل دائما اخي سامر الى حين او الى حين انسحاب قوات الاحتلال، يعني استغرق الامر نص ساعة ساعة، احنا بالاخر سلامة الاطفال،
0: سلامة الطلاب. بتعرف يعني انا فاتني اسأل الاستاذ احمد صوالحة، كان ضيف قبلك مباشرة، يعني الاهالي الناس بيقولوا يا اخ سامر المدارس اللي في المنطقة الشرقية كل الاحترام، ما هو في إلها طلاب بيجوا من مدينة نابلس، وفي طلاب من المنطقة الشرقية بروحوا على مدارس المدينة، يعني بالتالي رح يصير في تأخير بكل الأحوال من الطرفين.
1: صحيح. والله أخي سامر إحنا هذا بنواجهه، إحنا بتعرف مدارسنا ورياض الأطفال عندنا منتشرة في كل محافظة نابلس، لكن جميع الحافلات وهذا اللي إحنا نركز عليه دائما، أوقات بنقول حاول دائما الواحد يركز على المنطقة اللي محيط فيها، إحنا مش بأمن وأمان من السنوات. فيعني بتعرف هلا كيف بده يكون وضع المدرسة اللي جمعت جزء من الأطفال، وما محلين، يا ترجع كمان ساعة ولا ساعتين، يا يتكلف الأهل عناء إنه يرجعوا لهذيك المنطقة. فإحنا دائما دائما صدقا يعني نسأل الله إنه يكون آخر استحام للمنطقة،
0: يا رب
1: يعني
0: يا رب يا
1: لكن
0: رب.
1: بالآخر شو الوضع، يعني كمية زادت عن أي مرة ثانية سابقة عفوا، يعني كمية كبيرة بصراحة، وعماله بيسحبوا مع ذلك بحجم الكمية الموجودة من المستوطنين عاقب إنه يخرجوا خلال نص ساعة زي ما توقعنا. والله إحسان.
0: نعم نعم، كل الاحترام، نسأل الله السلامة للجميع، وأي تفاصيل عندك إحنا جاهزين أول بأول.
1: يسعد صباحك، مشكورين،
0: أهلا بك. أهلا أهلا، حياك الله. في للأسف حادث السير في شارع 25، الإصابات طفيفة الحمد لله، يبدو حسب المعلومات سيارة مسرعة بدها تتجاوز اصطدمت بسيارة أمامها، وفي إصابات في هاي الدقيقة. إذا إخواننا في الهلال الأحمر أو بلزم السيارات إطفائية إذا في لفتح الطريق أو ما شابه، يا ريت ياخذوا هذا الموضوع بين الاعتبار. حادث سير في شارع 25. صباح الخير دكتور أكرم سعادة، تحياتي إليك. الحاج أبو عمار علاوي، صباح الخير، ممكن نعرف اليوم فكوا الإضراب دوائر الصحة خاصة الصحة الوسطى عند البلدية، مشكورين. ممكن نعرف إذا فكوا الإضراب. أنا اللي بعرف إنه الأطباء ما فكوا الإضراب، الأطباء ما فكوا الإضراب ودخل على الخط الصيادلة. إذا هاي المعلومة صحيحة يا أخي، يا ريت أي حدا من إخواننا النقابيين نرن على الدكتور خالد حشاش بعينك الله يا محمود، نسأل عن موضوع إضراب الأطباء. إذا ما فكوا معناته اليوم ما في دوام في الصحة، يعني إذا رحت على الفاضي أنت، لأنه بالمحصلة لو تبع المختبر مداوم بده يقول لك بدي ورقة من الدكتور، الدكتور مضرب. لو تبع الأشعة بده ورقة من الدكتور، الدكتور مضرب. فبالتالي اللي بعرفه أنا أنهم ما زال الإضراب مستمر. اللي بيسألوا عن الصحة، موضوع الصحة عندك تفاصيل أبو عمر؟
2: دقيقة، لكن ذكرت موضوع اضراب الصيادلة والاضراب للصيادلة في القطاع الحكومي.
0: يعني تبعين الصحة، لا بدك تروح على الصحة مش راح.
2: الصيدليات هناك، ولكن القطاع الخاص للصيادلة هو طبيعي انه هو ليس ضمن خصوصية الحكومة في موضوع الرواتب والمخصصات. ولكن الملاحظة من سامر انه الان يعني رزمة الاضرابات
0: زادت،
2: يعني نتكلم عن الاطباء، المحامين، نتكلم عن في وتهديد من المعلمين الى حد ما، وايضا المهندسين والمعلمين وايضا الاطباء، فهذا نعم. يعني بشوش الحياه الاعداديه.
0: هي معنا الدكتور خالد حشاش وهو رئيس النقابه الفرعيه لاطباء لنقابه الاطباء في محافظه نابلس. صباح الخير.
3: يسعد صباحك استاذ سامر وجميع المستمعين الكرام.
0: تفضل. صباح الورد، طمنا عنك دكتور خالد.
3: الله يرضى عنك حبيبي
0: استاذ سامر. الله يرضى عليك. اخر التفاصيل بالنسبه للاضراب، الناس بيسالوا الصحه اليوم مداومه، ما بعرف حضرتك عندك جواب؟
3: حسب علمي والبيان النقابة الصحة مغلقة.
0: الصحة مغلقة
3: صحيح.
0: نعم الصحة إذا مغلقة في هاي اليوم، إذا رسميا نقدر نعتبر أن الإضراب ما زال مستمر.
3: مستمر، ما في أي، في شوية مباحثات ولكن لا يوجد نتائج لحد الآن
0: للأسف الشديد. دكتور السؤال المهم، يعني يومين ثلاثة أربعة، إيش بين إيدين النقابة؟ إيش ممكن ينعمل أكثر من الإضراب؟
3: والله السؤال الآن يجب أن يتوجه للحكومة، الكرة في ملعبها، الحكومة عليها التزام يجب أن تقوم به. الناس لا يوجد معهم فلوس حتى يوصلوا أماكن عملهم.
0: نعم.
3: ما العمل؟ أصبح لنا تقريبا هسا يعني خلينا تقريبا 16 شهر مش مخدين رواتب.
0: نعم. وبالتالي يعني وبالتالي الأطباء بنظرهم الأمور وصلت إلى مرحلة اللاعودة، والتهديد بإخلاء القطاع الحكومي نفذ.
3: إن سبح الله، إن شاء الله ما بيحصل ذلك، يكون في أدان صاغية في الحكومة تتجاوب لمطالب أو حقوق الأطباء.
0: نعم. طيب دكتور، مين الحالات اللي لا يشملها الإضراب؟
3: الوقت الحالي اللي هي أمراض الكلى والسرطان والأمور الطارئة.
0: بس إنقاذ الحياة.
3: صحيح.
0: الطوارئ دكتور بيسألوك، الطوارئ مداومة؟
3: الطوارئ مداومة في حالات الطارئة ثم الطارئة.
0: يعني عفوا، واحد دايخ، واحد كذا من مشي صعب، أما واحد لا سمح الله حادث سير وضع صعب واقع كذا، هذا
3: عفوا يتم تقييم المريض، إذا كان حالته تستجدي أي مساعدة طبية الطاقم الطبي موجود، خصوصا الأطباء موجودين.
0: نعم دكتور خالد حشاش، وأنت رئيس النقابة، أنتوا إذا وقف الدكتور ما داوم تلقائيا دكتور الأشعة أو موظف الأشعة، إذا مناوب الفني ما بيشتغل لأنه بده من الدكتور، إذا الصيدلاني مناوب ما بزبط لأنه بده من الدكتور، فبالتالي إضراب الأطباء كل الأقسام راحت معاها.
3: أكيد. وحسب علمي برضو الطواقم الثانية، الأشعة والمختبرات برضهم، والصيادلة برضو عندهم بيانهم، في برضو معلنين في أمور إجراءات احتجاجية على عدم نزول رواتبهم أيضا حسب علمي.
0: نعم نعم نعم دكتور، معلش أحد الإخوة على البث المباشر بقول،
3: بس بدي أحكي شغلة بس، يعني أنا يعني لنا يعني أكثر من سنة بنطالب الحكومة، نقول يا جماعة لا يوجد شيء اسمه تقليص في دائرة الصحة، يجب التقليص يستثنى من الطاقم الصحي وحتى والتعليم أيضا. نقول لهم احنا بحاجة لدوام كامل، راتب كامل، ولكن لا جواب
0: حتى الآن. لا جواب
3: لا جواب. دكتور لا للتقليص، لا للتقليص يا جماعة الخير، نعم نريد أن نعود إلى دوامنا بشكل كامل حتى نعالج أبناء شعبنا.
0: نعم دكتور خالد، معلش سؤال، كثير من الناس بيقولوا يا عمي الدكتور مضرب بالصحة، بس نفس الدكتور مداوم بعيادته أو مداوم بالمستشفى الخاص، يعني بقول لك تعال على العيادة، فبالتالي هي مداوم
3: وعيادته الخاصة،
0: يعني قصدي إنه هو ما بيعالجك في الحكومة بس بدك يعني ممكن أقول لك تعال على العيادة، فبالتالي يعني المواطن العادي الفقير وأنت ابن البلد ونازل وشايف أوضاع الناس، بقول لك يا عمي أنا يا دوب بالصحة قادر أمشي حالي بالمجان أو شيء بالمجان، فما بالك لما أقدر أدفع 70 ولا 80 ولا 100 ولا 200، قصدي يعني هاي المعادلة صعبة شوي. هو من حقه يداوم بعيادته، من حقه يداوم في مستشفى خاص، لكن المريض العادي اللي بيستنى الصحة أحد وأربعة برضو معوش، لو معاه بروح لحاله.
3: والله أنا بتوافق معك بهذا الكلام، الناس بالفعل ما يوجد معها فلوس، ولكن الطبيب أيضا إنسان عنده أبناء، عنده زوجة، عنده مستلزمات خاصة به، إذا لم ينزل له الراتب شو يعمل؟ نعم. يشتغل من مشكلة الطبيب، لا مجال له أن يعمل فوق إلا طبيب.
0: كمان مرة
3: طبيب هو مهنة، لا أستطيع أنا كطبيب أن أذهب أعمل كسائق محترم لأي وظيفة أخرى، ما هذه ملزمة، أين بدي أعمل؟ دفع عيادة خاصة حتى أعمل فيها، حتى أحسب بعض الفلوس، حتى أقدر أقوم بواجب الحياتي تجاه عائلتي.
0: نعم إذن الأمور بالنسبة لكم الإضراب مستمر حتى الحكومة على الأقل تتفاهم إياكم على رؤية معينة.
3: في بعض التدخلات ولكن لا يوجد نتائج حتى الآن، ندعو الله أنه في استجابة وننهي الموضوع ونهائيا، مش لمدة شهر ونعود من الصفر. للأسف هيك بتصير اتفاقيات سابقة مع الحكومة، شهر شهرين يلتزمون بأي اتفاقية وبعدها نرجع من الصفر. هاي المشكلة، لا يوجد ضمان للحكومة في التزامها للأسف، يعني بقول بأمانة
0: مع الفاضي، يعني هي ولا غيرها بنظركم أنتوا ما بتقدم ولا بتأخر الحكومة؟
3: للأسف ما في التزام قطعي دائم للأسف.
0: إيش الشر، إيش الخطوة دكتور خالد حشاش لو قامت فيها الحكومة بترجعوا لدوامكم؟
3: والله إحنا رفعنا بالصوت العالي وعلى رأس البيان تاعنا، لا للتقليص، نعم للدوام كامل براتب كامل، هاي هذا مبدأنا، لأن بالفعل إحنا متفهمين ومقتنعين لا يوجد إيش تقليص لأي شيء اسمه في الصحة، يجب المريض المواطن يأخذ حقه كاملة.
0: نعم الله يسعد صباحك دكتور خالد، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا شكرا دكتور، أهلا بك. أهلا أهلا. طيب يا محمود، في فيديوهين كتير مهم إنه إحنا نسمع إلهم لموضوع الاقتصادي تحديدا، بما أنه بنحكي عن الإضرابات. في عنا الأستاذ أيهم أبو غوش وهو الخبير الاقتصادي بيحكي عماله عن الرواتب، وفي أيضا الزميل الصحفي محمد خبيصة أيضا المتخصص بيحكي عن قرارات وزارة سلطة النقد اللي بتقول أنه إحنا وظيفتنا فقط حماية المقترضين وجهود للحفاظ على أموال المودعين. نسمع لها أيهم أبو غوش.
4: اليوم مجلس الوزراء تحدث عن جهود تبذل لتأمين دفعة من الراتب قبل عيد الأضحى المبارك. حسب معلومات خاصة بوكالة صدى نيوز، قالت بأنه الجهود الحكومية منصبة لتأمين 50% كنسبة من الراتب وحد أدنى 2000 شيكل، وهناك إمكانية واردة للوصول إلى هذه النسبة، لكن أيضا ليست مؤكدة، إذ أن الجهود ربما تذهب إلى مبالغ مقطوعة مقدارها 2000 شيكل، ولكن التوجه الأساسي والجهود المبذولة وهناك إمكانية لتحقيق نسبة 50%. الفترة المحددة للصرف ربما نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، أي الفترة ما بين 20 إلى 25 من الشهر الجاري.
0: إذن حسب المعلومات اللي ذكرها زميلنا أيهم أبو غوش وخبير بالشأن الاقتصادي، الحكومة بتحاول تلاقي دفعة من الراتب قبل عيد الأضحى المبارك. مبارح دكتور ذكر إنه الإجازة من الثلاثاء 26 خمسة، ولا مش مؤكدة؟
2: مش مؤكدة.
0: نعم. العيد الأضحى.
2: نعم مؤكدة.
0: من 26 خمسة لأظن يوم 3 بيكون ليوم السبت اللي بعده. تم فتح شارع عمان ولا يجود للجيش. شكرا أخونا حسام الإدريسي، شكرا لهاي المعلومة. إذا تم فتح شارع عمان وانسحب الجيش الإسرائيلي يبدو انسحاب كامل. أخونا حسن حبيشة بقول ما معهم فلوس يوصلوا وظائفهم بس معهم فلوس يوصلوا عيالاتهم الخاصة، كان الله بعون المواطن اللي مسخمه. عبير طوقان بتقول الطبيب اللي بغزة مثال للإنساني، هو عنده كمان عائلة وحكومة وأطباء بيدبحوا بهالشعب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع لي محمد خبيصة ماذا قال عندما حاور المسؤول بسلطة النقد بشأن أداء البنوك.
5: اليوم الموظف العمومي بيشوف إنه سلطة النقد الفلسطينية ومن خلفها البنوك هي تسير وفق مصالحها الخاصة، بينما في عندها قطاع كبير من المجتمع الفلسطيني أكثر من 240-250 ألف موظف متقاعد وأشباه رواتب، كلهم هدول عم بيعانوا من أجور منقوصة. كمان كم شهر بنطفي الشمعة الخامسة إياد في الأجور المنقوصة، أوكي؟ تقريبا نصهم أو أقل شوي بحدود 119 ألف مقترض.
0: خلينا هذا الفيديو بنرجع له، الأولوية للأحداث الميدانية. زميلنا الصحفي محمد الخطيب مراسل تلفزيون فلسطين كان على تغطية مباشرة للأحداث. يسعد صباحك.
6: يسعد صباحك يا سامر،
0: الله يعطيك العافية. آخر التفاصيل اللي عندك.
6: نعم سامر، اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي طال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك لتأمين دخول عصابات المستوطنين إلى ما يسمى مقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية. لكن اللافت في هذا الاقتحام أن وزير وأيضا عضو كنيسة مضطرب كان على رأس هذا الاقتحام، بالإضافة إلى ما يسمى برئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسف دجال. نتحدث عن وجود بتسالس موتريس وهو وزير المالية المطرف الذي يعرف بمواقفه التي دائما يدعو فيها لقتل الفلسطينيين وللسيطرة على الضفة الغربية، بالإضافة إلى سيف سكوت وهو أحد أعضاء الكنيسة المطرفين الذي يدأب في تصريحاته وفي كل مواقفه على قتل أبناء شعبنا خاصة في محافظة نابلس، وكان دائما التواجد على الحواجز العسكرية في كل حدث أمني كان يحدث في محيط المحافظة أو بداخلها، بالإضافة إلى يوسي دجال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الذي يقوم بشكل مباشر على دعم الميليشيات الاستيطانية التي تنفذ الهجمات على المواطنين، بالإضافة إلى دعمه المباشر لإقامة البوار الاستيطانية وتوسعة المستوطنات. هذا الاقتحام الواسع الذي يعني ما زالت قوات الاحتلال تتواجد في المنطقة الشرقية وبالتحديد في محيط مقام قبر يوسف وفي عدة
0: ما زالوا محمد، ما زال حتى الآن حسب تفاصيل حسب المعلومات المتوفرة.
6: نعم
0: بين إيديك.
6: يعني قبل حوالي نصف ساعة من الآن تركت المكان، كانت تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك المكان، لكن هناك بعض انسحاب لبعض الآليات والدوريات باتجاه المنطقة الشرقية وبالتحديد حاجز بيت فوريك، وهناك استثار في بعض الحافلات على مدخل المقام حيث يقوم المستوطنون بالصعود إليها تباعا، ويبدو أن هناك انسحاب تدريجي من المنطقة. لكن اللافت في هذا الاقتحام عدا عن وجود هؤلاء المطرفين هو الأوقات التي وصل إليها هذا الاقتحام، كانت بالعادة عند الساعة الخامسة فجرا أو عند الساعة السادسة يتم إخلاء المستوطنين وتنسحب قوات الاحتلال بعد عملية عسكرية واسعة. لكن اللافت والذي يثير الدهشة وحتى يعني الريبة بأن قوات الاحتلال استمرت لغاية الآن مع تواجد عصابات المستوطنين، هذا يدلل أن الاقتحامات القادمة أو طبيعة الاقتحامات باتت تتغير شيئا فشيئا، وهذا من خلال الدعوات التي ينفذها المستوطنون وقادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية على المكوث ساعات طويلة وحتى منتصف النهار في مقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية.
0: محمد، سؤال مهم وخطير، إيش دلالة مشاركة سموتريتش؟
6: نعم يعني هنا خي سامر تحدث عن وجود هؤلاء المطرفين، لكن وجود بتسالس موتريتش على رأس هؤلاء المقتحمين هو له دلالات سياسية وله دلالات تتعلق في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر من هذا العام في دولة الاحتلال وهي انتخابات الكنيسة. الآن هم يحاولون كسب أي أصوات انتخابية على حساب الوجود الفلسطيني أو على حساب الأرض الفلسطينية من خلال دعم ميليشيات المطرفين، وهنا نتحدث عن أكثر من 600 ألف مستوطن يتواجدون في الضفة الغربية في مستوطنات وبوار استيطانية، بالإضافة إلى أن سموتريتش هو داعم رئيسي لإقامة البوار الاستيطانية وشرعنة المستوطنات وفرض واقع قائم على قوة السلاح هنا، ووجوده في مثل هذا الاقتحام يضفي نوع من أنواع الشرعية بأن حكومة الاحتلال عدا عن مواقفها التي تريد إنهاء أي شيء من أشكال الوجود الفلسطيني أنهم بجانب هذه الجماعات الاستيطانية المتطرفة كتدفيع الثمن في تلال الفرق المتأهبة بالإضافة إلى يعني كسب أصوات انتخابية، وهذا يعني في المراحل القادمة سنشهد مزيد من التوحش والإرهاب المنظم بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال دعم هذه الميليشيات الاستيطانية لأجل كسب أصواتها في المعركة الانتخابية التي ستجري في شهر أكتوبر من هذا العام. وسنتحدث يعني زميلي عن سلسلة من الاعتداءات ستضاعف شيئا فشيئا على المواطن الفلسطيني، على الأرض الفلسطينية، على روح المواطن الفلسطيني التي يحاول الاحتلال السيطرة والقضاء عليها في أي مكان، خاصة في الغوار الشمالية، الغوار الوسطى، منطقة نابلس التي تعد مسرح لإرهاب المستوطنين. وتواجد مثل هذا الوزير المتطرف هو يعطي نوع أنواع الشرعية عند المتطرفين وعند حكومة الاحتلال أنهم سيدعمون هذه العصابات الاستيطانية وهؤلاء المتطرفين في فرض واقع قائم على قوة السلاح هنا في الضفة الغربية.
0: نعم، سؤالي الأخير زميلنا العزيز محمد الخطيب، تتوقع يتحول قبر يوسف لمعهد ديني، أو يعني هل هاي خطوة استباقية لتحويله بشكل رسمي؟ وكان في حديث عن إمكانية عودة المستوطنين أو الجيش له بشكل دائم، من خلال قراءتك وارد هذا الأمر؟
6: عميد عفوا سامر، أتحدث هنا في هذه الجزئية وهي جزئية هامة، نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن كل المؤشرات وكل المعطيات التي يعني تجري على أرض الواقع هي توحي بأن الاحتلال سيعود بإقامة مدرسة دينية، وهناك دعوات كبيرة وغير مسبوقة من قبل مستويات سياسية ومستويات حتى في قادة هؤلاء الجماعة المتطرفين ومن رأسهم ما تسمى جماعة أمناء الاستيطانية، تدعو بشكل دائم إلى العودة إلى مقام قبر يوسف واحتلال المنطقة وإقامة مدرسة دينية فيها. لكن هناك نوع من أنواع التحدي في هذه المسألة، أنها تحدث عن منطقة شرقية وهي أكثر كثافة سكانية في محافظة نابلس، وجود مخيمات بلاطة، عسكر القديم، عسكر الجديد، شارع عمان، شارع المي، كل هذه المناطق هي ذات كثافة سكانية عالية، ويعني هي كانت حاضن العمل النضالي وما زالت لغاية الآن حاضن العمل النضالي والوطني، وإقامة مثل هذه المدرسة سيدفع المنطقة إلى حافة الانفجار.
0: صحيح.
6: لكن المسألة الهامة أن حكومة التطرف هي لا ترى أي شيء، هي فقط ترى مكاسب انتخابية، فرض واقع قائم على قوة السلاح، طرد المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى الهوية الفلسطينية التي هي اليوم باتت مستهدفة من قبل هذه الجماعات الإسطانية، ولا يستبعد أن تقام مدرسة دينية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، خاصة في ظل تواجد هؤلاء المتطرفين، وبالإضافة إلى يعني أنهم قاموا يعني توسيع الاقتحام ليصل إلى مثل هذه الساعات، وهذا أمر غريب للغاية، وربما في الأيام القادمة سنشهد اقتحامات أوسع وتستمر فيها حتى وضح النهار.
0: وضح النهار. نعم.
6: في هذا اليوم.
0: نعم. نعم نعم، شكرا محمد، تحية طيبة لك، زميلنا الصحفي محمد الخطيب، مراسل تلفزيون فلسطين وتغطية مباشرة للأحداث الميدانية. يسعد صباحك.

0: بما انه مستمعينا الكرام بنحكي عن الانتخابات الاسرائيليه المرتقبه خلال الاشهر القليله القادمه، هل تحالف نتنياهو بدا فعلا بالانهيار؟ نسمع لما قاله زميلنا الصحفي احمد دراوشه من الداخل الفلسطيني المحتل.
1: ائتلاف نتنياهو بدا بالانهيار. حكومه نتنياهو قامت خلال الاعوام الماضيه على عده تحالفات اجتماعيه وسياسيه ودينيه، منها الاحزاب الحريديه التي تطالب بالتهرب من الخدمه العسكريه، ومنها احزاب الصهيونيه الدينيه التي تطالب بالزام الحريديين بالتجند الى الجيش الاسرائيلي. هذا التصادم كان واضحا بعد 7 اكتوبر والجبهات المتعدده التي دخلت فيها اسرائيل. حاول نتنياهو خلال السنوات الماضيه المماطله، الإيحاء للأحزاب الحريدية بأنه يقترب من سن قانون يرضيهم، لكن في المقابل الإيحاء لأحزاب الصهيونية الدينية ولبعض الشخصيات في الليكود أنه لن يكون متهاونا مع الحريديين. وصل خلال الساعات الماضية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى قناعة أنه يريد إغضاب الحريديين وليس الصهيونية الدينية، وأبلغ الأحزاب الحريدية أنه لن يكون قادرا على سن قانون الآن لإعفائهم من الخدمة العسكرية. اجتمعوا بقياداتهم الدينية وقرروا حل الكنيست، بمعنى إسقاط بنيامين نتنياهو. معنى هذا الأمر أن الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر المقبل قد يتم تبكيرها إلى سبتمبر، لكن بطبيعة الحال قد يتم التوصل إلى اتفاق بإبقاء هذه الانتخابات في موعدها. لكن المخاوف تتجاوز هذا الأمر عند بنيامين نتنياهو إلى إمكانية فض هذا التحالف التاريخي منذ العام 2015 بين الحريديين والليكود، كما حدث بين ليبرمان وبين الليكود بعد انتخابات العام 2019. ترقب كبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، تقديرات بأن التصويت على حل الكنيست سيكون الأسبوع المقبل، تحديدا يوم الأربعاء المقبل. حتى الآن لم يعلن رسميا عن هذا الأمر، لكن أجواء انتخابات في إسرائيل في كل الحالات. تابعونا على التلفزيون العربي.
0: إذن تفاصيل مهمة جدا ذكرها زميلنا أحمد دراوشي مراسل العربي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والانتخابات، وهل فعلا يعني تحالف نتنياهو بدأ بالانهيار. يعني أنا بقول التحليلات تبقى شيء والواقع شيء، بنظري نتنياهو قوي حتى الآن والتحالف قوي، وهم عارفين حالهم. إذا حل هذا التحالف لن يعود مرة أخرى، ولن يحلم بن غفير أو سموتريش أن يعودوا وزراء. بنظري رح يظلوا متماسكين حتى النفس الأخير، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. صباح الخير. نعم سناء أبو علي بتقول ليش رجعوا للنسبة علشان يرضوا أصحاب الرواتب العالية والموظف اللي راتبه قليل؟ ما في حدا سائل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في عنا تعليق كتير مهم، أخونا سمير دغلس يسعد صباحك بقول يا أخ سامر الله يكون بالعون، حياتنا أصبحت مليئة بالأزمات والتقلبات، يوم في دوام ويوم بلا دوام، يوم بتعمل مستشفيات ويوم تتعطل فيه الحياة، مرة يوجد راتب ومرة لا يوجد، حاجز يفتح آخر يغلق، الأسعار ترتفع ولا تعود كما كانت، حتى سعر الدينار أصبح حديث الناس وهمهم اليومي، حياة مليئة بالمنغصات للأسف والتعب والانتظار، لكن يبقى الأمل بالله كبير، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يغير هذا الحال إلى أحسن حال ويبدل الضيق فرج والتعب راحة والخوف أمنا وطمأنينة. الله يكون في عون الناس جميعا، وعلى الله الفرج، فما بعد العسر إلا اليسر وما بعد الضيق إلا الفرج بإذن الله. الله يحيي أصلك ويسعد صباحك على هالكلام الطيب. إذن جيش الاحتلال انسحب تماما، خروج عدة آليات عن طريق حاجز عورته، والجيش انسحب تماما من المنطقة الشرقية. وأيضا على صفحة البث المباشر نتابع وإياكم آخر التفاصيل فيما يخص الحالة الميدانية، وبأكد أنه انسحب الجيش، وبالتالي ما بعرف الحكومة هلأ الدوام الأصل أنه الطلاب يتحركوا باتجاه مدارسهم، 8:30 دوامهم، يعني بيقدروا الآن يوصلوا بكل سهولة ويسر بإذن الله من كل المناطق، والحمد لله إنها مرت على خير وربنا سبحانه وتعالى يلطف بالجميع. اللجنة الطبية بوزارة الصحة بتداوم الأخ محمد حرز الله. والله يا أخي محمد، طالما الأطباء مضربين الأطباء الحكوميين معناته ما في لجنة طبية، مثل ما ذكر الدكتور خالد حشاش قبل قليل كل الأطباء مضربين، وبالتالي إذا عندك زيارة لأي طبيب ما تروح، ما في دوام للأطباء بشكل كامل أكيد في الصحة وغير الصحة. طيب أيضا عندنا كمان فيديو محمود، إحنا عندنا كتير شغلة مهمة نسمع عن المؤتمر، مؤتمر حركة فتح، هو خلال يومين رح يعقد بشكل كامل في 4 مواقع، اللي هو آلية الانتخاب، كيف تتم عملية الترشح للمؤتمر الثامن لحركة فتح. نستمع.
2: يتم فتح باب الترشح من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بالتزامن في 4 ساحات، هي رام الله وبيروت وغزة والقاهرة. يتوجه المرشح إلى مكتب الترشح ويسحب نموذج طلب ترشح للجنة المركزية أو طلب ترشح للمجلس الثوري. يقوم المرشح بتعبئة البيانات والإجابة على الأسئلة الواردة في الطلب حوالي 20 سؤالا والتوقيع عليه. يسلم المرشح الطلب للموظف المسؤول الذي يقوم بالتحقق من البيانات ومنحه وصلا يثبت تسجيله وترشحه. يقوم عضو من لجنة الانتخابات بالتدقيق في البيانات ومنح الموافقة المبدئية. تجمع كافة الطلبات وتعرض على رئيس لجنة الانتخابات لإقرارها، ثم تدخل البيانات في الحواسيب وتعلن كقائمة أولية للمرشحين وتعلق على باب القاعة.

0: كان في سؤال مهم، مين اللي بيشارك في مؤتمر فتح بسبب يعني عشرات الاعتراضات اللي انشرت على السوشيال ميديا على موضوع العضوية تحديدا؟ عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح وأحد القائمين من اللجنة التحضيرية فهم الزعارير بيوضح، خلينا نسمع.
1: كيف تم اختيار لجنة العضوية؟ وثانيا ما هي مقاييس العضوية في المؤتمر؟ خلينا في لجنة العضوية، كيف تم اختيار لجنة العضوية؟
2: أول لجنة العضوية أو اللجنة التحضيرية بالمجمل تشكلت على النحو التالي، تشكلت من كافة الإخوة أعضاء اللجنة المركزية، أمانة سر المجلس الثوري وعدد من أعضاء المجلس الثوري، أمانة سر المجلس الاستشاري وأنا أتشرف أنني أحدهم وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري، وثلاث من الكفاءات الحركية النسوية في داخل الحركة. وأضيف لاحقا عقب الانتخابات أضيف رئيس شبيبة حركة فتح في الضفة الغربية. هاي اللجنة هي التي تحضر للمؤتمر بشكل كامل، وهي اللجنة قسمت لمجموعة من اللجان تحديدا في ملف العضوية. تم اعتبار أن كل أعضاء اللجنة التحضيرية هم أعضاء في ملف
1: العضوية، أعضاء لجنة عضوية،
2: هم أعضاء في لجنة العضوية. طيب. نعم.
1: على بناء على ماذا؟ يعني اليوم أنا بدي أطلع أولا كم عدد أعضاء المؤتمر، ثانيا كيف تم اختيار الفئات التي ستتمثل في المؤتمر وما هي هذه الفئات؟ يعني أنا سمعت أنه فئة الأسرة مثلا هناك تقريبا 300 أسير سيشاركون كأعضاء مؤتمر، مظبوط ولا مش مظبوط المعلومة؟
2: لا مظبوط بس ناقصة لأنه أكثر من 300
1: أسر من 300. تمام، إذن خلينا نحاول بشكل سريع الفئات التي ستشارك، كم عدد أعضاء المؤتمر بشكل نهائي؟
2: طيب أولا ما هي المعايير؟ المادة 14 من النظام تحدد مجموعة من المعايير من أجل أن يتم بناء عليها وضع لائحة خاصة للمؤتمر يبنى عليها المؤتمر.
1: تمام.
2: أصل المكونات الأساسية في المادة 14 من النظام اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري من أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية السابقين، ثم ممثلين عن الأقاليم المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
1: طب.
2: ثم يلي ذلك بهذا المكون التنظيمي، يلي ذلك هم عدد من العاملين في المنظمات الشعبية والمكاتب الحركية، ويلي ذلك عدد من العاملين في القطاع الرسمي وليس كل المؤتمر كما يشاع بطريقة أو أخرى، لأنه كمان إحنا مش كل واحد بنوديه أو مثلا بيكون وزير ممنوع يشارك في المؤتمر، إذا كان فتحوية مخلصين فليكن عضو في المؤتمر.
1: تمام.
2: ومرتبطا بالمنظمات الشعبية هنالك المكاتب الحركية المركزية. العوامل الثلاثة اللي دخلت جديد طبعا إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ولكن العسكريين على نحو خاص، والعاملين عدد من العاملين. التضخم الذي حدث مرتبط بشكل أو بآخر بالتالي. أولا الحركة أقرت أن يتم تمثيل الشبيبة تمثيلا مختلفا. وتمثيل الشبيبة جاء وفق نسبة 10% من أعضاء المؤتمر، وسيكون أقل ربما بقليل، ولكن هذا مكون كان المرة السابقة ممثل بحوالي 21 أخ وأخت، اليوم راح يكون عددهم أكثر من 160. ثانيا المرأة باعتبار أن الحركة قد أقرت أن نقترب بنسبة 30 ما بين 20-30% في تمثيل المرأة، وبالتالي بات هنالك ما يسمى بالحصة أو الكوتي لزيادة يعني معدل وجود المرأة.
1: معنى ذلك بين 20-30% من أعضاء المؤتمر سيكون
2: يعني
1: نساء.
2: هذا ما يجب أن يكون. الموضوع الثالث اللي هو موضوع الأسرة، وبالمناسبة عدد الأسرة مش 388 فقط، ما أخذ هو وفق قرار المجلس الثوري يوم 9/1/2026 أن الأسرة المحررين عقب المؤتمر العام السابع الذين قضوا 20 عاما يكون أعضاء في داخل المؤتمر.
1: لحظة، كل أسير كمل. غادر الأسر بعد المؤتمر السابع وقضى 20 عاما يحق له أن يكون عضو مؤتمر؟ طيب
2: هذا ممتاز. هذا ما أقر وهذا ما نفذ.
1: ما هو إحنا علما أنه غالبية برضو اللي موجودين كانوا أسرى.
2: هو أنا هذا بدنا أكمل لك إياه.
1: تفضل.
2: لأنه وهذا عدده 388.
1: تمام.
2: سواء كان إخوة أو 12 أخت أسيرة. وأنا بقدر أقول بمنتهى الصراحة أن هذه الشريحة في حركة فتح هي أحد أهم روافع المؤتمر، لأنها أحد أهم روافع حركة فتح. نحن بالنسبة لنا اللي قضى 20 و25 سنة و30 سنة هذا بالضبط هو المكون والمركب النضالي الثاني في سمعة ومكانة حركة فتح بعد الشهداء، يعني لا يتقدم عليهم أحد إلا الشهداء. وهؤلاء المناضلين الفرسان كان يمكن أن يستشهد أي منهم، لأنه اللي استشهدوا كانوا رايحين في عمليات تشبه هذا أو ذاك.
1: صحيح.
2: ولكن أيضا فوق هذا وذاك ليس كل من جاء من أي بند آخر هو ليس أسيرا. حركة فتح هي بالأساس حركة نضالية.
1: يعني معظم الغالبية مروا على
2: معظم قيادات الأقاليم أو قيادات أو أعضاء في المجلس الثوري أو أعضاء في اللجنة المركزية أو أعضاء في اللجان الحركية العليا السابقة، ومعظم هؤلاء هم ممن سلكوا مسار العمل الوطني والنضالي في قلب حركة فتح، وجزء كبير منهم قد اعتقل. أنت بتحكي عن مئات الآلاف من المعتقلين في قلب حركة التحرير الوطني في فلسطين. وبصراحة هذه هوية حركة فتح النضالية، يعني ما حدا بيظبط إنه يعني يفكر يمينا يسرا. لذلك إحنا لما بنعتد بأنفسنا بنعتد بأنفسنا فيما نرى أننا قدمنا، مش بنعتد بأنفسنا فيما نرى أن فلان قد قال عنا. إحنا في نهاية المطاف مؤمنين إنه هاي الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة فكرا، ماشي، هاي الحركة مستقلة فيما يسمى بالفكر السياسي الحزبي، ولكنها غير محايدة أبدا فيما يخص القضايا الوطنية. إحنا بوصلتنا فلسطين، وفتح جاءت لأجل فلسطين قولا واحد. وهذه المكونات اللي بتشكل المؤتمر بطريقة أخرى، زاد 10% من الكفاءات. عدد المؤتمر فيش رقم دقيق لعدد المؤتمر، ولكن سيتجاوز عدد المؤتمر 2500 أخ وأخت ممن يمثلوا قطاعات الحركة. والجملة اللي بحب دائما أبدا أحكيها، حكيتها في المؤتمر السادس، بحكيها في المؤتمر السابع، وسأتحدثها في المؤتمر الثامن، إن عضوية المؤتمر العام الثامن أو المؤتمر العام في حركة فتح لا تزيد أي منا ذرة على حساب الذين لم يدخلوا المؤتمر، وإن الذين لم يدخلوا المؤتمر لا تقل من نضالاتهم ومكانتهم في قلب هذه الحركة ولو ذرة. هذا المؤتمر ليس لكل فتحاوي ولا لكل من ناضل ولا لكل من قدم للحركة، هذا المؤتمر هو يمثل جزء من مكونات مناضلي ومناضلات وعاملي وعاملات والمكلفين والمكلفات في قلب حركة فتح. وبمنتهى الصراحة

0: يتم التخطيط لها الآن في قلب الغرف المغلقة وغير المغلقة حتى صار جزء منها مفتوح ضد فلسطين وضد قضيته.
1: طيب
2: يسعد صباحكم مرة تانية وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام وزميلنا العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحك.
3: خير سامر وصباح خير لكل المستمعين الكرام.
2: الله يصبحك بأنوار النبي. آخر التفاصيل.
3: آخر التفاصيل سامر، في غزة ميدانيا سجلت وزارة الصحة ارتقاء شهيد واحد خلال أقل من 24 ساعة الماضية في مخيم أمن الصيرات، حيث قامت مسيرة بإلقاء قنبلة على تجمع للمواطنين مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. ما عدا ذلك الاحتلال الماضي في سياسة إطلاق النار العشوائي على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة ونسف مربعات سكنية كاملة في شرق خان يونس وشرق غزة. وبالأمس للأسف أهالي قطاع غزة يعني استذكروا شيء مؤلم أيام الحرب، وهو نسف المربعات السكنية الكاملة من خلال الريبوتات المفخخة، حيث تم تفجير مربع سكني شرق مدينة غزة ب يعني ريبوت مفخخ، وهذا طبعا يؤدي إلى انفجار ضخم جدا يعيد لأذهان أهالي قطاع غزة الأيام السوداء اللي كان الاحتلال ينسب فيها مربعات سكنية كاملة. أيضا زوارق الاحتلال ما زالت تطلق نيرانها على ساحل بحر مدينة غزة وخان يونس رغم وجود نازحين في تلك المناطق. يعني فعليا ميدانيا الأوضاع ما زالت ساخنة في قطاع غزة للأسف، ورغم يعني مناشدات بلجم الاحتلال إلا أن الاحتلال ما زال مستمر للأسف ب يعني خرق وقت إطلاق النار والاعتداء على أهالي قطاع غزة بشتى الطرق.
2: واستهداف برضو الشرطة ما زال مستمر.
3: صحيح، يعني هناك حركة لأفراد الشرطة لكن الحركة دائما بتكون محسوبة. يعني تصور أنه عندما تتلقى الشرطة مثلا بلاغ بشجار هنا أو هناك يعني تتحرك بطريقة خفية نوعا ما، مش بسيارات، أحيانا بتحاول تتواصل مع أفراد شرطة بيكونوا قريبين من المكان للوصول على الأقدام لمناطق مثلا الشجار أو لمناطق فيها خلافات، لأنه فعليا الاحتلال حتى اللحظة يستهدف أفراد الشرطة بشكل عام ويستهدف أي يعني تجمع أو شخص يعني يريد الإصلاح أو يعني تنظيم الأجواء في قطاع غزة. الأمر مش مرتبط فقط في الشرطة الفلسطينية، الاحتلال معني بالفوضى، هذا ما هو واضح في قطاع غزة. لذلك استهدف قبل ذلك العشائر اللي كانت بتنظم الأمور داخل مدينة غزة أو قطاع غزة، وأيضا اليوم يستهدف الشرطة ومراكز الشرطة بشكل عفوا كبير جدا. لذلك نتحدث أنه لا شيء آمن في قطاع غزة، الكل خائف في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بالأمر الميداني. بالأمس كان هناك أيضا سامر تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال أنه أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات قد تغير حياتهم للأبد. يعني
2: يا الله،
3: نتحدث عن حالات بتر، حالات مشاكل في الأعصاب ممكن تستمر لمدى الحياة، مشاكل نفسية وجسدية مختلفة. عندما نتحدث عن 43 ألف شخص من بينهم يعني حالات بتر كثر، يعني اليوم قطاع غزة وفق الأمم المتحدة هو أعلى منطقة في العالم في حالات بتر سواء في الأطراف السفلية أو العلوية. لذلك نتحدث أنه طبعا هذا في ظل عدم وجود يعني قطاع صحي يعني يستطيع التعامل مع موضوع الأطراف الصناعية. قطاع غزة لا يوجد فيه مستشفى للأطراف الصناعية غير مستشفى حمد اللي أنشأ بتمويل قطري بعد حرب 2014، ولكن هذا المستشفى للأسف شبه متوقف عن العمل لأنه الاحتلال طبعا يمنع دخول الأطراف الصناعية. لذلك نتحدث عن آلاف المصابين في قطاع غزة فقدوا أطرافهم، وللأسف يعني لا يوجد بديل لهم، ويمنع الاحتلال طبعا المرضى من السفر لموضوع مثلا تركيب أطراف صناعية لأهالي قطاع غزة. أيضا هناك مركز يتبع لبلدية غزة في موضوع الأطراف الصناعية، ولكن هذا المركز شبه أيضا متوقف بسبب إجراءات الاحتلال.
2: والله يا لؤي عمالي بحضر فيديوهات وحتى صراحة بحطها على الستوري عندي، يعني حالة شو أسميها، مش أقول اليأس، يعني الفيديوهات

0: الناس اللي بين الخيام بتطلع وبتحكي وبتقول لك مين سائل فينا ونسيونا، وبتحكي على طوفان الأقصى يعني أنا بستوعب كل الكلام، بس فعلا الوضع الإنساني لا يعني بطلوا يقدروا يصبروا للأسف الشديد.
1: يعني مش
0: شعروا إنهم تركوا وحدهم في هذه المعركة.
1: يعني أنا بدي أسلط الضوء على شيء، يعني مبارح كنا عايشين في قطاع غزة، مش عارف كيف الجو كان مبارح في نابلس أو في الضفة الغربية عموما، لكن مبارح كان الجو شبه خماسيني في قطاع غزة، حرارة مرتفعة جدا، جو جاف، غبرة بشكل كثيف. فالناس اللي في الخيام بالأمس كانوا عبارة عن ناس يعني تعرف اللي بيكون عنده شبه غيبوبة ومريض من كثر الحرارة داخل الخيمة، عبارة عن حمامات ساونا كانت الخيام بالأمس، لأنه
0: ولسه الصيف ما بلشش.
1: فامبارح كان فعليا يوم مؤذي جدا لأهالي الخيام، لأهالي قطاع غزة بشكل عام، لأنه اليوم ما فيش عنا إمكانية تشغل مروحة، يعني بلاش نحكي عن طرف الحياة مكيف، نحكي على مروحة، فما بالك في سكان الخيام، يعني هذا لا عنده كهرباء، الجو نار، طبعا الخيام ما هي بتكون إما من نايلون أو من قماش، وبالتالي إمكانية امتصاص الحرارة بتكون عالية جدا، يعني الناس انحرقت وجوهها امبارح يمشي في الشارع، فما بالك الأفراد الأطفال والنساء واللي كانوا جوا الخيام، فبالتالي الحرارة كانت عالية جدا جدا، وانتشار الحشرات بالأمس في قطاع غزة كان شيء مخيف جدا، لأنه فعلا في أجواء الحر والأجواء الخمسينية بتنتشر الحشرات، وفعليا الناس انت احكي مع الناس في الشارع بتلاقيه زي الباهت وهفتان، لأنه الحرارة يعني عملت عمايلها امبارح في قطاع غزة. فهذا يعني شيء بسيط من هذا الجو اللي لسه ما بدتش فيه الصيف، ما بالك في في في اوضاع يعني قد يعني تكون اصعب على اهالي قطاع غزه. لذلك فعليا الناس يعني لما تيجي تحكي معاها احيانا بتكون في حاله ضجر، في حاله يعني تعب من الاوضاع المستمره في قطاع غزه، يعني ما فيش افق للحياه في قطاع غزه، ما فيش افق للحل في قطاع غزه، الاحتلال برمج القطاع على الوضع الحالي، وهذا ما يخيف اهالي قطاع غزه. يوم عن يوم الاحتلال بيقلص مثلا أعداد الشاحنات اللي بتفوت لقطاع غزة، يوم عن يوم بيقلص أعداد شاحنات الغاز اللي بتفوت لقطاع غزة، يعني بالأمس دخلت
0: يعني بالعامية بدك تروح تقول لواحد أصبر وتصبرش،
1: يعني هو مرحلة
0: مستوي.
1: إنه
0: مستوي هو شو بدك تحكي له
1: بالضبط، يعني مرحلة إنه تقول لواحد أصبر في قطاع غزة، الناس يعني بتتأبى هذا الموضوع. ليش؟ لأنه بتخاف من اللي قبالها ينفجر، يعني هلأ الناس في قطاع غزة أصناف، في ناس يعني وضعهم بالخيمة صعب جدا، في ناس ما زالت في بيوتها أوضاعهم يعني أحسن من غيرهم، فبيقدرش الواحد يحكي للتاني أصبر، خاصة أنه مش عايش معاناته مثلا، إذا كان هو في بيت وذاك في خيمة، هذا في أجار وهذا في ملك، فالأوضاع الناس اليوم في قطاع غزة صعبة جدا، حتى موضوع تصبير الناس اليوم صار موضوع حساس جدا، بتخاف الناس تنفجر، لأنه فعليا الناس وضعها صعب، يعني امبارح ما بقولك اوضاع الخيام كانت الناس فعليا تعبانه جدا، خيام مع الحراره المرتفعه، المراكز الصحيه كانت فعليا يعني ممتلئه عن اخرها، واغلب الناس معاهم للاسف نزلات معويه، خاصه الاطفال من ليها الشرب الملوثه من الهواء الغير نظيف، مشاكل في الجهاز التنفسي مع الغبره، يعني حتى الناس اللي عندها امراض في الجهاز التنفسي قبل الحرب زي ازمات وما الى ذلك، الجو كان امبارح زاد المشاكل على الناس هذه، وبالتالي يعني فعليا الناس وصلت لمرحلة الضجر، مرحلة انه بدناش نسمع يا عمي اصبروا، بدنا نسمع حلول، وهذا يعني في ظل ما يعنيه اهلي قطاع غزة، يعني ضجر مشروع، لانه فعليا الجرح يعني اصبح غائرا بشكل كبير لاهلي قطاع غزة، حتى اللحظة أهالي القطاع لم يجدوا شيء يعني أو حد بيحلهم، يعني حتى المؤسسات الدولية يعني تراجعت تقديم خدماتها بشكل كبير جدا في قطاع غزة، المنظفات تراجعت بشكل كبير في قطاع غزة، وهذا ما يؤذي أهالي قطاع غزة بشكل أكبر، يعني الناس في قطاع غزة عندما عاشوا المجاعة قال لك يا عم دخلنا منظفات أهون ما دخلنا أكل في الفترة الحالية، لأنه مع ارتفاع الحرارة وأكوام القمامة والمجاري والصرف الصحي الطافح، اليوم بدهم منظفات أكثر ما بدهم أكل اليوم في قطاع غزة، لأنه الأمراض اللي بتصيب أهالي القطاع اليوم أمراض لم يعهدها أصحاب يعني الناس في القطاع، وبالتالي نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة جدا، وفعليا الناس مش قادرة تسمع كلمة أصبر واستنى شوي وبكرة الأمور بتفرج، لأنه يعني طول بكرة بالنسبة لهم عليهم كثير، فهذه يعني الصرخات اللي بنسمعها بين الفينة والأخرى هي فعلا من واقع التعب والمعاناة، ويعني الناس فعلا يعني صعبة جدا حياتهم. يعني حتى أنا قبل يومين شفت شاب مبتور أطرافه العلوية والسفلية في الحرب هذه، بقول لي أنا المراهم اللي كنت أستخدمها مفقودة، وأعاني من آلام جدا وفي تقرحات مع الحرارة العالية، وبالتالي يعني بتقول لي اصبر، طب وبعدين يعني انا بدي اصبر لامتى؟ يعني اعطوني بس دواء، بديش اقول لك ركب لي اطراف صناعيه، بس اعطيني دواء انه اخفف الالام والحكه المؤلمه اللي بتصيبني في اطرافي سواء السفليه او العلويه. وبالتالي اتحدث انه فعلا الناس في قطاع غزه جرحها غائر، ويعني صار يعني الكل بتفهم مدى صعوبه الاوضاع، والناس لما تضجر وتتعب من الصبر يعني صار في هناك تفهم لهذا الامر للاسف سامر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالي معلش سؤال سياسي. نعم. لو أي بحضر برضو أنت بتحكي عمالي أنا بفتح على فيديوهات لزملاء من غزة، في برضو إشي له علاقة بحراك مؤتمر فتح، يعني في مشاركة؟
1: يعني شوف، يعني حركة فتح في قطاع غزة يؤلمها أن يتم استثناءها بشكل واسع في المؤتمر. الناس في مشاركة، في ناس حيكونوا حاضرين عبر الفيديو كونفرنس وما إلى ذلك، ولكن بالنهاية يعني في هناك عتب أنه مش يعني الحجم المطلوب أنه يكون حاضر ومشارك. في بعض الأسماء للأسف يعني حتى فتح في غزة بتعترض عليها أنه يعني كان في ناس أولى، في ناس أحق، في ناس أقدم. فيعني هي نفس الإشكالات اللي بنسمعها يوميا عن المؤتمر يعني موجودة في قطاع غزة. الكل يعني يؤكد أنه يعني إتمام المؤتمر هو مهم جدا لحركة فتح، لأنه هذا الأمر تأخر نوعا ما، ولكن الكل مع وجود هذا المؤتمر وإتمام هذا المؤتمر، ولكن يمكن التفاصيل والأرقام والأعداد والأسماء هي اللي عليها بعض الإشكالات. وزي ما قلت لك أنه في بعض الناس يعني تنزعج من وجود أسماء وتغيب أسماء، وهذا أمر وارد جدا لأنه موجود في الضفة، موجود في غزة. لكن بشكل عام في استعدادات، في مشاركات من قطاع غزة، سواء غزة ممثلة من الداخل أو اللي موجودين في الخارج ممكن يوصلوا للضفة لرام الله ويشارك في هذا المؤتمر. لكن بشكل عام كثير من الناس في قطاع غزة بينتظروا هذا المؤتمر، خاصة يعني أبناء حركة فتح. والأهم هو السؤال اللي بيطرحوه الناس، انه ماذا سيقدم هذا لغزة بشكل عام بغض النظر عن التنظيم. يعني مؤتمر حركة فتح يجب ان يقدم خدمات لقطاع غزة، ان يدرس حالة قطاع غزة سواء لابناء فتح وغير ابناء فتح، على اعتبار انه هي حركة عريضة وحركة يعني تخدم كل ابناء الشعب الفلسطيني. في حركات عامة في قطاع غزة، مش حركة بتخدم تنظيمها فقط. وبالتالي الناس السؤال الاهم في قطاع غزة انه مدى مساحة قطاع غزة ستكون حاضرة في المؤتمر، وماذا ستقدم الحركة كحركة يعني تحرر وطني وكبيرة، وكانت تخدم مش بس أبنائها وأبناء حتى التنظيمات الأخرى والناس التانيين، فماذا ستقدم الحركة في قطاع غزة. لذلك نتحدث أنه فعليا الناس في قطاع غزة كلها بتنتظر هذا المؤتمر، سواء من أبناء فتح وغير أبناء فتح، لأنه مثل هذه المؤتمرات ممكن يعني تلقي بظلالها بشكل جيد على الواقع في قطاع غزة وفلسطين عموما، يعني إذا ما نجح هذا المؤتمر وطلع منه مخرجات جيدة لشعبنا.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، يومك سعيد، شكرا لك، تحية طيبة لك، تحية طيبة. إذن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من كل الأماكن في محافظة نابلس، ونتابع وإياكم التفاصيل أولا بأول، والحياة نسبيا عادت لطبيعتها، وحركة السير في المنطقة الشرقية أيضا عادت لطبيعتها. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
1: سجن جلبوع يقع في شمال فلسطين، أنشئ حديثا بإشراف خبراء إيرلنديين، وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
4: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: توفير اليوم
1: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. كيف أصبحت اليوم مستمعينا الكرام؟ إن شاء الله الأمور تمام، إن شاء الله صحتكم تكون جيدة. صباح الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، صباح الخير للمغتربين اللي عم بسمعونا من خارج البلاد، صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير لستات البيوت، صباح الخير للطلاب اللي بلشوا بتأدية الامتحانات، إن شاء الله تكون يعني سهلة وأموركم رواء. صباح الخير كمان نقولها لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه. صباح السعادة اللي إن شاء الله تكون يعني هيك تملأ قلوبكم، صباحكم دايما محبة وصباحكم دايما إن شاء الله يكون ممزوج بالأمل. وأنا دايما بقول يا رب تنعم هالبلد بأمن وسلام وطمأنينة واستقرار ونعيش هيك يعني أيام حلوة، نحس بلادنا محررة على الأقل، خالية من يعني إذا راح الاحتلال فبلادنا راح تكون خالية من الاحتلال ومن الحواجز من كل شيء والله على قولة أميرة. فصباح الوردات لكم مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم.

0: صباح الخير أكيد لأسرانا، صباح الخير إن شاء الله يا رب نشوفكم بيننا بالوقت القريب بإذن الله تعالى. صباح الخير لأم الأسير، لزوجة الأسير، صباح الخير لأهل الأسير، صباح الخير لكمان زوجة الشهد الشهيد وأم الشهيد وعيلته، صباح الورد للجرحى، نتمنى لكم الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. اليوم طبعا أكيد صباح الورد لأبيرة، يا صباح الفلات. اليوم مستمعينا الكرام سؤال حلقتنا بيقول، هو من زمان أنا جعبالي أسأله بس مش عارفة ليش دايما كنت يعني أأجل هذا السؤال. لو خيروكم تعيشوا بين عيشة أيام زمان، هاي العيشة البسيطة الحلوة، ولا عيشة اليوم، عيشة التكنولوجيا، عيشة التقنيات الحديثة، التطورات، شو بتختاروا وليش؟ عتنين 3-7-9-1-4-3. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الورد يا يوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. أم العبد صباح الخير والبركة، صباح الورد والياسمين الفلسطيني من أبو علي. ورافع شاهين كمان بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. إذن لو خيروك تعيش بين عيشة أيام زمان، هاي العيشة البسيطة، ولا عيشة اليوم، العيشة الحديثة المليانة تكنولوجيا المليانة تقنيات حديثة، شو بتختاروا وليش؟ نأخذ أول اتصال نشيط معنا. صباح الخير.
1: الصباح.
0: صباح الورد.
1: الله يرضى عليكي ويستر عليكي، كيف ما رحتي وكيف ما إجيتي.
0: تسلمي يا حجة، تسلمي يا رب.
1: الله يخليكي ويخلي كل هاللي بتحطيه وبتجيبيه عتيق، لأن اللي ما إله عتيق ما إله جديد.
0: الله يسعدك ويخلي لنا إياكي.

0: كل عتيق بتعطيه ضحكة بسمة حلوة، وكل جديد لو أعطيتيه الضحكة مش من قلبك. شايفة؟ لأنها الناس مثل الميزان، الميزان بدك تنقصي من ميزانه بتنقصي. واللي بيشتري ما بيعرف، وان بدك تخليه عما هو بتخليه وبتزيديه، بتقولي الله ببارك لي في بيع وش اشتراي. هون يا صاحبة العمر الطويل، عيشت اول ولا حدا بعيشها وبيمثلها اليوم. بتذكر واحنا صغار شو نعمل في هذاك النهار مثلا، ما يبقاش هيك الاشي كتير قليل، تعملنا حياة والدتي بريق هالشاي،
1: الله يرحمها،
0: والخبز يرحم امك واموات المسلمين.
1: آمين.
0: يبقى الخبز الجافر محطوط،
1: اتفته
0: وتفتلنا عليه فلقتين جبنة، ما فيش جبنة ترز زعتر عليه، وتدرنا شاي ونفطر ايش فتت شاي.
1: والله زاكية فتت الشاي،
0: والله لليوم ابن عمي الدكتور وليد قاضي بفته، والدكتور خالد ابو يزن جوز هادي شو اسمها رئيسة البلدية
1: ست عنان،
0: عنان، والله لليوم الدكتور خالد بفته، والدكتور محمد ولاد تعمامي لليوم،
1: والله وانا بفتها يا حجة.
0: والله وانا بفتها انها زاكية.
1: زاكية كل شيء قديم. له
0: بعدين الفطور، اللي الفطور خلاص افطروا لهذا، الظهر يعملوا رقاقة، يعملوا مسلوعة، يعملوا مجدرة، وامتى بزيادة طبيخهم على العشاء ليروحوا يكوموا بعضيهم، وبهالنهار امهم الداريهم وابوهم مفطورين، ما يحكوش ولا يقولوا لا ولا لا، روح تعال تعال. التعريفة يصرفوها ياكلوا الثلاث اخوة الاربع اخوة مع بعض بالتعريفة. اليوم بقول لك شو هو هذا الشكل والشكلين لانه اتعودنا على هذا المصروف مثل اهل الغرب. احنا تابعنا اهل الغرب، بعدين نبقى الاواعي صدقي وامني من ولد لولد لولد. الكندرة بعيد عنك جيبوها للعيد، عيد فيها وضبها للعيد الثاني. اليوم بجيب بين العيدين ثلاث اربع تاني جواز. شو لابس انا شو جايب؟ ما اخرب الكون هذا الا لما اجى الغرب علينا. واحنا اتبعنا الغرب، ما تمينا عديننا وايماننا.
1: صح يا حجة.
0: برمضان لما يعملوا الاكل يفقد الجار اذا مش عامل اشي اكل، ولو عقدر لقفة هذا صحن هذا صحن هذا صحن حش عيلته، لانه يبقى فقر ومش كتير الاشي ورخيص بتراب المصاري. السحور المسحر يدور المسحر يعطوه سحوره. يوم العيد الصبح يجي يلم عيديته، يوم واحد بقول له والله بجبل الشمالي بقول له الله ببعت لك يا زلمة روح جاي تصبحنا انت، قال له اذا ما بعت ليش يوم العيد امتى بده يبعت لي رب العالمين؟ عيد الدنيا. جاي بده يعيد اولاده، ما قبل يعطيه جاره. هو خراج اللي بقول له يا رب مثل ما حرمني من العيدية يبعت له اشي يلهي عني. دعا عليه
1: يا لطيف
0: ورب العالمين بيستجاب دعوة مظلوم. فإحنا هون منين نلحق أهل أول؟ أما اللي متذكر وكانت حياة مثلا إمك الله يرحمها تحكي لك شو كننا بتبقي حافظتيه.
1: والله لا يرحمها.
0: والله الله هو اللي ما إله كبير ما إله تدبير.
1: صحيح يا حجة.
0: صح. كل ما قال علمني لأكبر قال علمني لأموت، قال له أكبر منك بيوم قال له أعلم منك بسنة، قال له أكبر منك بسنة قال له أعلم منك بسنين. أما في بلا مؤاخذة من بنات أول وزلام أول عايشين هو النبط اللي اصطبوا عليه فيه من خليات
1: باليد صحيح.
0: فإحنا أيوة. رب العالمين يهدي هالشعيب يسطر الشباب من العذاب ويسطر الولاية من البلاية والله يرحم هالشهداء والله يعيننا على هالأيام اللي خدي مثل اليوم من الصبح مسكرين مدارس الخاصة.
1: بعين الله يا حج بعين.
0: ليه الله سبحانه وتعالى شو بدنا نعمل شو بدنا نقول؟
1: لا حول ولا
0: إمايات تحرحطوا، بنات تحرحطوا، عرايس تحرحطوا كله. وبعدين في ما حدا معذر معك شو نعمل هون؟ خلص ما
1: بعين ما الله يا حج سعد لي صباحك ما يحرمنا منك.
0: أجر ثواب اللي بتذكري اللي مثلي ومثل هالكبار بأيام أول
1: واجبنا يا حجة. سعد لي صباحك حبيبتي.
0: ولا راضيه بجيبه هيك شايفه والله يصبح راضي
1: وصبحك حياة وصبحك بأنوار النبي
0: وكل واحد اشترك في عراي شو اسمه قاسم هو قال راضي حياة خلي بعد ناس عيلة براضية حياة.
1: الحمد لله احنا بننبسط بالعكس يا حج حبيبتي. سعد صباحك.
0: هي ام سعيد والله يسعدها هي وهالراديو اللي حاطتها ويسعد اولادكم واخوتكم وعيالكم ويستركم بالدنيا وبالآخرة
1: جميعا يا رب. احنا يا والسامعين حبيبتي
0: واللي ضيق عليه بحكي عليه
1: جميعا يا حج. سعد صباحك يا هلا هلا اهلا وسهلا. يوسف بيقول لي أكيد أيام زمان والله أحلى أيام، أيام ما كنا نلعب بالحارة الغميد الزقيطة والله عن جد أيام علي واطي لعبة الأشط صياد السمك يا ذكرتنا يا يوسف. طبعا جيل اليوم منيح إذا بيعرف الغميدة صح ونضل العشاء وإحنا بالحارة نلعب مكيفين كله حركة ولعب مش زي اليوم كله قدام الشاشات الآيباد الجوال. زمان الجيرة كانت حلوة، الزيارات العائلية كانت باستمرار. اليوم برسالة واتساب بيقول لك خلص أمنا بالواجب، زمن أول يفوز بكل شيء. التكنولوجيا لليوم سهلت الحياة وقربت المسافات بس بعدت قلوب الناس عن بعض. وقبل الاتصال بس سريعا منتصر نصار صباح الخير يوم من الأيام البسيطة بيقول لي بسوى هالأيام بناسها. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك. نسيت الأقزة ونسيت الغميدة ونسيت السبع حجار يا ست أنغام.
1: امتركنا مجال للناس تتذكر برضو.
2: الله يسعد قلبك وصباحك يخلينا إم محمد ذكرتني في الأيام القديمة. دائما يقول لك الله يرحم إمك ويرحم إمك ويرحم إمهات جميع الناس يا رب العالمين.
1: آمين.
2: اللي ما يلوش إم رب العالمين بعوضه بإم تانية. يعني مش شرط إما الواحد اللي بتربيه بتتعب عليه، في رب العالمين بسخر قلوب حنونة وقلوب بتحب الناس وبتحب البشر.
1: ما في يعني عوض بيرف... عن الأم يا قاسم.
2: كيف؟
1: ما حدا بيعوض عن الغياب الأم يا قاسم.
2: لا لا مش يعني نفس بيكون يعني
1: ولا حد بيكون. ولا حدا ما في بعد الأم ما في تعويض.
2: إيه ليه بعوضون يعني مثلا
1: أنت الله يعني يخلي لك محبينك يا قاسم.
2: الله يسعد قلبك. تعرف امبارح كنا قاعدة معنا مع أمي محمد.
1: ليه؟
2: امبارح كل الحكي اللي حكته يعني ذكرتني في الروس وباللخنة.
1: يلا حلو.
2: كل الحكي ذكرت لك إياه هلا. يعني قلت لها معها ملائكة الأخت ملائكة أنغامي وسمعت الحكي اللي كنا نتحدث فيه مع خالتي محمد.
1: الله يسعدكم يا قاسم وديم محبتكم يا رب.
2: أول إشي أول إشي بدنا نقدم شكر لعمال النظافة اللي بمدينة نابلس. يعني الصبح اللي بيوم ما شاء الله عنهم أول يوم بشوف البلد حلوة ونظيفة. وإن شاء الله هذا يكون للأمام يا رب العالمين.
1: إن شاء الله يا قاسم إن شاء
2: بعدين
1: الله.
2: بعدين بنصبح الست أنغام والست أميرة والست إم بنصبح عليه ست الكل محمد النابلسي وبنصبح عليه معنا وعليه عماد النجار وعلى حازم وعيد شعبي لو كل من يسمعي راضي حياة.
1: صباح الورد.
2: يعني الأيام اللي بتحكيها عمالك فعلا مغبوضة.
1: أو بالله يعني راحت هاي الأيام.
2: فيش بحاجة شي بروح يعني نسيت الخبازة والهلبة بدأت ليهم باكلوش خبازة باكلوش قاضرنا.
1: يلا يا سيدي صحة وهنا على قلوبهم.
2: هاي هي الواحد بدأت الأكلات الحلوة اللي فيها لما والملوخية والسبانخ اللي يقعدوا كل المسوالي يفرطوه مع بعض.
1: أيوة
2: يعني عنده زي حواتة. اليوم في شهادة اليوم في الأبيض سوق الأطراف ومن التاف مش عارف
1: الله.
2: كيف يهمله فيه الواحدة إذا ما أكلش الواحد من إيده ما فيش أكل زاكي. تعرف شيء الناس مات اللي بعطيها رب العالمين. والعجين بتاع الخبز البلد هذا الفرن العربي.
1: أيوة
2: بتتذكر يا هوش إنه كان يحمل الفضلية على رؤوسهم ويروح على المخابز.
1: لا بتذكر ولا مالي ما هو احنا بقرية يا قاسم يعني
2: لفترة
1: لفترة منيحة ضلوا هيك عنا الختائر بالبلد.
2: لهلا في جنب المحل عندي بيخبز خبز عربية
1: يا صحة وهنا.
2: صدقيني كنت اشتري خبز على الكهرباء ما كنت انبسط فيه لما صرت اشتري خبز من عنده على الحطار ما شاء الله عنه.
1: يلا يسعد صباحك يا قاسم.
2: الله يخليك.
1: اهلا وسهلا. اهلا. حاضر. في كتير أميرة بتبهدلني. أميرة بتقول إنه في كتير اتصالات معلقة فهيك خلينا على قد ما نقدر يكون شوي جواب مختصر يا جماعة ولأنه كمان في تعليقات. صباح الورد. يسعد صباحكم بكل خير يا نغوم وأميرة. صباح الفلات. آية مصري البنانير والآلات صباح الخير. عنا لنا المخللاتي بصراحة أيام زمان أحلى بكتير كان في بساطة وهدات بال الناس كانوا يحبوا بعض يتمنوا الخير لبعض في شهامة أكتر في تكافل. بس اليوم بعصر التكنولوجيا تقريبا يعني صح إحنا بنشوف بعض وقربت المسافات بس بعدت القلوب. صباح الورد. أحلى وسهلة. وفاء كمان بتقول أيام الماضي بركة بالمال والجار والأولاد والرزق وما كان فيها نفسيات ما كان في حقد كانت الناس عايشة على البركة. يمكن هذا هو إحنا أكتر شيء نشتاق له البركة. رانيا بتقول ما في بعد زمان وأهل زمان. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف موجود على

0: هادي أبو محمود. صباح الخير أبو غالب عنتر. صباح الورد. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا عزيزتي أمرام، كيفك؟
0: أهلا أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي يا قلبي، شو أخباركم؟ سعد صباح أسرة راضية حياة وأهل نابلس.
0: تمام الحمد لله. صباح الفلات.
1: يسعد هالصباح يا ربي بإشراقتكم وبسؤالكم الحلو اللي برجعنا لزمان. زمان طبعا في اختار الكل زمان، على رغم انه شوفي قديش في تطور، بس الكل رح يختار زمان، حتى الصبايا رح يقولوا زمان. ليش؟ زمان لمة الحبايب والأهل والأقرايب والجيران كانت ولا أحلى منها.
0: صحيح،
1: ما في عندهم وقت كان محدد إنهم يقعدوا مع بعض ولا يستقبلوا بعض، خلص ناد هالجارة عن جارة وتضل طالعة عندها.
0: مزبوط.
1: كمان هدات البال كانت على البساطة، فيش فيها التطورات اللي إحنا فيها هلا. أنت ما بدك تعمل اللي بدك إياه، رغم كل الإمكانيات، رغم إنه كان عندهم تعب أيام، بس كان كله على البساطة يا أنغام.
0: مزبوط.
1: ما في حدا يطلع حدا، ما في حدا يحصد حدا، كله عايش يعني، الغني والفقير كله عايش يعني. قلة التعليم كانت يعني كل بيقدر يعلم، بس يعني كان برضه في تعليم يعني، كل إشي كان موجود، بس يمكن بالإمكانيات القليلة والمحدودة وبطيبة القلب. أهم إشي طيبة القلب يا عزيزتي أنغام. طيبة القلب شيء رائع هاي. وكمان كنا زمان يعني إحنا كمان الألعاب اللي نلعب بالشارع عزيزتي أنغام، يا الله ما أحلى لعبة سبع شجار اللي أنت حكيت تفضلتي. نستنى بياع العنبر لا يمرق عشان نشتري منه، وغزل البنات اللي هو شعر البنات، والبليلة والسحلب والأشياء هاي كنا نستناها السنة ونخلي مصروفنا عشان نشتريها، وقطعة الكيك نروح نشتريها من زي اليوم. اليوم الكيكة في البيت بتنكب للأسف على الزبالة، ما حدا باكل، ما أولاد باكل. أنا بختار عيشة زمان، بس إنه يا ريت تكون التطور اللي موجود هلا بتقنية اليوم، بس بقلب طيب زي زمان. أنا بختار هيك، إنه ترجع الناس تحب بعض، تود بعض، طبختك فاحت ريحتها، شو يعني ببعث صحن لجاري، شو يعني؟ ما فيها إشي. خلينا يا ريت نرجع هاي الأشياء. هاي الأشياء ما بدها فلوس ولا بدها إشي. هاي الأشياء
0: الله يهدي هالبال، نرجع نحب بعض أكتر.
1: بس قلب طيب وبدها حنان من عندك، رحمة من عندك للي حواليك، يعني ما رح يخسر شيء، ما بكثره لا الكلمة الحلوة ولا الصحن. الصحن رح يرجع لك، لو رجع لك فاضي مش مشكلة، انت كسبت قلب مليان حب واحترام.
0: صحيح.
1: من
0: صحيح.
1: اللي حواليك.
0: يسعد لها الصباح ست سهى.
1: يسعد صباحكم يا ربي. هلا
0: منال. يسعد صباحكم. أكيد تختار أيام زمان، الأمن والأمان وهدات البال، الجيرة الحلوة والصحبة اللي ما بتنتسى، النخوة والشهامة والرجولة. زمان كانت أكثر بكتير من هالأيام. كمان بتقول لي هي دايما معنا من المجموعة الصامتة، بعرف يا منال، الله يسعد لها الصباح. وبتقول أفضل إذاعة عندها راديو حياة، دمتم بخير وعافية وإنتي بكل خير. بهي إبراهيم، صباح الخيرات والبركات. يعني يا ريت الزمان يعود، يعني يا ريت ترجع الأيام الحلوة، كانت أجمل أيام بهدات البال والبساطة. اليوم عدوات عليهم.
2: بس ما حدش بيقدر ينكر أهمية التكنولوجيا.
0: صح.
2: احنا فيها هلا يعني بالنظر إنه زمان ماشي حلوة والإشي بسيط، بس بدون التقنيات اللي احنا فيها اليوم والتكنولوجيا اللي احنا فيها اليوم ما حدا بيقدر يعيش ولا حدا بيقدر يتحمل الوضع.
0: بالضبط بالضبط، ما حدا. بس هيك لو نعرف نعمل توازن ما بين التكنولوجيا ويعني وشوي من أيام زمان. أم العبد بتقول لي أكيد الحياة البسيطة كان فيها خير وبركة. أما أم طارق، والله وإحنا بعملها لأولادي بأن فتت الشاي. طيب صباح الورد. أحمد صباح الخير لصوالحة وحمودة. هاي كامل النجار، أسعد الله صباحكم من إربد بالأردن. صباح الورد أهلا وسهلا. بس صفاء خلينا نقول يا صباح الورد والياسمين اللي أحلى الناس بصراحة بالنسبة لإلها. يعني لجواب سؤالي أحلى. كل زمن إله سلبياته وإيجابياته. صباحك أهلا وسهلا.

0: صباح بتقول لي بكفي ما كان في زمان اكل بالمطاعم. يوسف بيقول لي اليوم الوضع مش طبيعي والله.
1: اخر يوم
0: مش في شوفي والله احنا متفاجئين يوسف. بس متامل يسعد صباحكم. اقول الو يلا. ايام زمان كانت احلى بهدات البال والرواء. صباح الورد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: هو اللي بروح برجع برجعش.
0: نحاول نرجع ما احنا
2: ولا يمكن مستحيل. جيل اليوم كل الحضاره اللي هن فيه عرفانين حياتهم. احنا كنا من زمان اليوم اللي يروح نعيط عليه نقول يا ريته ما راح قد ما كنا مبسوطين فيه.
0: ايوه
2: اليوم الايام اللي بتروح مع السلامه يعني زي ما تقول ممله
0: خففت.
2: شايفه كيف ابو يعني اليوم مش قلقانين اجى راح يعني متعين بحياتهم.
0: ايوه
2: من زمان والله نعيط على اليوم. اول شيء الختاير يقعد المغربيات باب دورهم يتحدثوا يتمرمروا يسهروا الزلام يبعد زفين نتفت ساحه وسيعه وشجراتها كان يقعد يتسلوا ويتسامروا فيها. اليوم يا بنت الحلال بتشوفيش حدا.
0: والله
2: ما في. بعدين الجيل القديم صعب. تعالي مثلا مرتي بتمسي بتقول لك شو بدك بتعطيك وصفتك بتشوف لك الولد بتوقف لك اياه بتعدل لك اياه بتمرج لك اياه بتبخرك اياه. اليوم في شيء كنا على العقاقير على الوصفات العربيه. لا دكاتره ولا عرف هذا عايشين احنا في كل ما يقعد
0: الدكتور. كنا على الميراميه واليانسون. هلا الله وكيلك.
2: ما في يعني بعدين النار يبقى المنقل يلم 100 وحده مش واحد يبقى نقعد عليه ومتجنن ويا ما نشوي
0: البطاطا
2: البطاطا الكستنه
0: القهوه تعمليها على المنقل
2: قهوه نغليها ندفي على الببار وبعدين نحطها او على الغاز نحطها بين المنقل تصير الكركع مشان تشوف القهوه
0: بالضبط انها غليت يعني
2: تشوف قهوه المنقل ما
0: الشاي
2: كان يغزيت
0: بالضبط والشاهات هلا
2: وبعدين كنا نجيب القهوه حب احنا نحمصها ونطحنها تبقى عند امي طاحونه تحمصها وتحط عد ما بدها تغلي قهوه وعليها
0: بركه كانت
2: تبقى يعني. ريحتها نكتها
0: والله غير والله
2: الترابط الاسري كان موجود يعني حتى بايام الاعياد نبقى من كتر ما احنا صغار واطفال يعني نمنو باب دورنا ونعيد على الزلام اللي بعدين على الدور الثانيه.
0: والله
2: هذا الزلام
0: يا ويلي على التليفون بخليها شي تكمل.
2: هذا والله ابن فلان ابو ميت هذا في الشوك ابنهم تعالوا كلياتكم قدامي بكون حاطط الكلت في افراط للاولاد بعتوا كل الاولاد هي تعيدنا. اليوم ما في. اليوم حتى في قلب البيت لو بدهم يجوا عيدوك بعيدوا لصاحبه الغرمه واللي جنبها ما بعيدوها.
0: والله الكل طلع مشتاق لايام زمان. السؤال طلع على الوجع.
2: والله انت على الوجع وبعدين اللي ما له كبير ما له صغير
0: صح.
2: وليت انا بقول دائما حاططها قاعده باب داري ليت الزمان يعود يوما
0: اخبرهم بما فعل مصيبه.
2: بكل شيء كنا على الخير على الشر على كل ظروف يمر فيها الجار او انا امر فيها تلاقي كلهم حواليك.
0: الله يهدي هالبال. قولي امين.
2: اجوا تجوزوا ولادة عمهم ولادة خالتهم هذول يا حني يا حرام بحاجه حنيه. كان مضلنا احنا وياهم خوات احنا اهلكم انتم مش بعاد عن اهلكم.
0: صح.
2: الكلمه الحلوه طالعه والكلمه العاطله طالعه.
0: صحيح.
2: اليوم ما في كلمه بخلوها من الحبه قبه.
0: بعين الله يا
2: يعطيك العافيه
0: حبيبه قلبي. صباح الورد يا هلا بيلارو. يسعد هالصباح لوردات راديو حياة. والله ما في وردة وانت موجودة. نغم المتألقة والعسل واميرتنا ايش في ملكة الصوت أكيد لأيام زمان بيلار. أيام الطيبة وهدات البال والأمن والأمان الترابط الاجتماعي العلاقات اللي بتكون خالية من المصالح أيام الرزق أيام الخير أيام البركة اللي كانت موجودة على البساطة بالرغم من عصر التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه. ما في علاقات ما في ترابط اجتماعي ما في محبة كله مصالح كله مصالح. باهرة الشيب يسعد صباحكم. أحلى صباح منورين صبايا. بسمة أمل إن شاء الله يعني اسم عم مسمى. يسعد صباحكم. ما في أحلى من هدات البال. تمارا وين تمارا بس قبل تمارا شوي. مراد أبو كرم بيقول صباح النور من أرض قصدك يعني أنا فكرتها من يعني من أرضنا يعني هيك كنت أقولها. طب من أرض بيتها وجبالها موفقين ولا الأمام دايما. صباح الخير لبيتها. هو بحب عيشة أيام زمان لأن الواحد ما كان يشعر بالوحدة ولا بالزهق. كانت أيام زمان أحلى وأروع، كانت الناس تروح من بعض ويساعدوا بعض يحبوا الخير لبعض. وتحياته للكل. محمد حنون شو بيقول؟ عيشة زمان منشتريها بالذهب، تتقل بالذهب. وسوزان صباح الخير لنابلس. يعني ما منعيب زماننا، العيب فينا. هي بتقول لو الزمان كان جميل لما تغيرت الناس ولا تغيرت قلوبها. الناس قبلت بالتغيير وسافروا وتغربوا وداءوا طعم الغربة وصاروا يعني يتندموا على الماضي. الآن الجيل الحالي ضايع بين كان وما كان. يعني لازم إحنا نتغير ونواكب هذا العصر ونسخر التكنولوجيا لمصلحتنا، بس لما نيجي لعند هويتنا العربية نحددها بالطريقة الصحيحة، نعتز بتاريخنا. وهالشي بيحتاج لتوعية. وبتقول إنه إحنا بزمن الجاهلية، وللأسف بنحتاج لصحوة أهل ومش الندم على الحاضر. صباح الورد يا سوزان، أهلا وسهلا. ليلى صباح الفل.

0: صار بدها طبولة والله
1: زاكية.
0: ايوه بالضبط، هلا القهوة جاهزة بدنا التبول. عبير يسعد صباحكم. تختار التوازن بينهم، زمان كان الناس بسيطة قلوبهم اقرب لبعض، اليوم التكنولوجيا وفرت وقت ومعرفة وفرص ما كانت موجودة. ابو عمر دبكات، هل صليتوا على النبي اليوم؟ عليه افضل الصلاة والسلام. معاذ بنجوركم، بنجورك يسعد صباحكم. هبة حجاب، ما في بعد ايام زمان كانت الناس اطيب من هيك والكل بحب غيره، يعني بحبوا بعض. الله يهدي بالنا على الايام الجاي. انيس صباح الخير. احمد، هلا احمد يعني انت يعني مواليد الألفينات، شو بعرفك بالجيل القديم يعني أنت؟ شو بعرفك شو كنا نعمل إحنا بالحارة؟ بيقول كل فترة بحياتنا إلها شيء معين. بحس زمان كان في بساطة أكتر، كانت قلوب الناس على بعض. أحمد صبرة يعني. بس برضو ما بننكر إن التكنولوجيا سهلت علينا كتير شغلات، بتقدر توازنوا بين البساطة بأيام زمان وتطور اليوم بالتكنولوجيا اللي يعني بيّنت لنا كتير شغلات، بيّنت لنا يعني الظلم اللي بيعيشه كل مواطن فلسطيني، الانتهاكات اللي عم بتصير فينا بالجهتين، بيقول إله إيجابيات والسلبيات. عبادة مصري صباح الورد، بس تعليقك راح يعني هلأ برجع له. نجات، أهلا يا نجات، صباح الخيرات. سؤالي بمس جوهر حياتنا الحالية المشتاقة للماضي، الاختيار بينهم صعب لأنه كل زمن له مميزاته وعيوبه، ولكن يمكن النظر للأمر من زاويتين، أيام الآباء، الأجداد، البساطة، البركة، الروح الاجتماعية، العقل يعني العيش بسلام والعيش برغبة بالفطرة والسلام النفسي. كان زمان في ترابط أسري قوي، أيام التكنولوجيا اليوم اللي هي سرعة ومعرفة وراحة وحياة، هاي حياة رفاهية، كل شيء بيكون بكبسة زر، بتوفر وقت وجهد وراحة والوصول للمعرفة بسرعة. بتقول زمان كان الملاذ الآمن والدفء، يعني إنه إحنا نعيش روح الماضي بالبساطة والترابط والتكنولوجيا للمعرفة والراحة. الآن التكنولوجيا مرآة بتعكس قيم من يستخدمها. أحلى صباح لأحلى طاقم، نور البرنامج يا نجات، أهلا وسهلا فيكي. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، شو بتختاروا؟ نمط الحياة الماضي البسيط ولا الحياة اليوم، الحياة اللي عم نعيشها هلأ المليئة بالتكنولوجيا وهاي التقنيات الجديدة والشغلات اللي كل شوية عم نسمع عنها من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. هي عبادة، نهاركم مليان طاقة وأخبار حلوة مفرحة وضحكات ما بتخلص، إن شاء الله يكون خفيف لطيف على قلوب الجميع. صباح الخير أنغام. مين؟ النجار؟ يعني بالغلط يا حج، بالغلط يا حج، يسعد صباحك، أهلا وسهلا.

يوسف بيقول اللي من مواليد 98 وفوق السؤال مش إله. وأنا أشهد يا يوسف. عبادة الجواب من الجيل القديم، هو ما عنده جواب، هو مواليد 99 يعني طولة العمر يا عبادة، أهلا وسهلا. ضياء أبو البهاء، أهلا يا ضياء، يسعد صباحك أخت أنغام، صباح الورد وصباح الخير لهند، صباح الخير للجميع. جفت الأقلام وتمزقت الأوراق عن وصف أيام زمان، تحياته للجميع. لو وفاء اختارت تعيش التكنولوجيا، السبب سهولة الوصول للمعلومات، العلاج الطبي المتطور، ما له أيام زمان، الراحة، الاتصال بالعالم رغم ضجيجها. لو اختارت تعيش زمان، السبب الهدوء النفسي، البركة، العلاقات الاجتماعية الحقيقية فعليا، قلة الأمراض. أبو علي بيقول باختصار التكنولوجيا سلاح ذو حدين، هناك سوء بالاستخدام كمان. حج قلنا لك بالغلط يعني، حقك علينا. 2379143. كمان كان في تعليق عند أحمد، وين راح حيو، مثلا شوفي التكنولوجيا لوين وصلت، في كتير ناس بتعطي رأيها من تشات جي بي تي مثلا، مع ان احنا بنحب يعني صباح الورد، احنا رأينا يعني احنا كيف نختار نعيش. شو بتختاروا مستمعين الكرام؟ نرجع لأيام زمان وعيشة أيام زمان، ولا الحياة الحاضر اللي عم نعيشها، ولا بعد ما شفنا هاي الأيام ياريت يرجع لنا يوم واحد بس من الزمن القديم. 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا تعليق ايه نسيت يد تمارا أميرة لقيل التعليق لأنه فوق كتير. حاضر يا تمارا استنيني شوي. طيب نشوف على البساطة. البساطة تمام. وكانت ست سهى حابة نسمعها ساعات بشتاق. حاضرين منحطه. عيد أيام زمان لأنه كانت يعني أيام جميلة، العيلة تكون مع بعض والكل مع بعض، يعني الجار للجار كله بيسأل عن بعض. اليوم كله بيكذب. لا يا تمارا قلنا لك هلأ بنذكر التعليق على راسي. معاد أيام المدرسة كمان. الشيخ فراس الجعبري يسعد صباحكم وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يا شيخ، أهلا وسهلا فيك. يوسف يوسف وأحمد من الفواصل الأب بتبين يا يوسف. فراس الدويكات يسعد صباحكم بكل خير يا رب. أهلا أهلا يا فراس صباح الخير. إذن 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك مبين تعليق. يلا رشا جابر أهلا يا رشا كيف حالك؟ رشا بتصبح على أنغام وبتصبح على عبود وبتصبح على هند وجميع أفراد الطاقم. والله ما في أحلى من أيام زمان، كنا عايشين على البساطة ومحبة الناس لبعضها والجار للجار، كان كله يطمن على جاره وكله يطمن على بعض، وأيام الخير والبركة. أهلا يا رشا صباح الفل.

0: معاذ بيقول أيام ما كنا نموت من الضحك على توم أند جيري، وكنا نحزن على بائعة الكبريت، بس بدون ما نموت يعني إن شاء الله نضلنا مبسوطين ونضحك. صباح الخير، ناخد اتصال.
1: يا صباح الورد والياسمين خيط أرغابة.
0: أهلا يا عيد،
1: وصباح
0: إن شاء الله أيامك
1: أميرة.
0: كلها عيد،
1: ويلا يا رب إن شاء الله طول العمر مراقب هذا يكون يا رب بعد الصباح الجميلة.
0: الله يسعدك يا عيد، أهلا وسهلا.
1: إيه خيتي أنغام. أيوة. والله ولا في بعد أيام زمانة. أنا صح علقت عليه بس حبيت أنا أشارككم هذا الموضوع.
0: فضل.
1: أيام زمان، أيام زمان خيتي أنغام، كانت المحبة، كانت الألفة، كانت المودة، كان كل إشي جميل موجود بالحي. يعني كلمة الكبير ما تصير كلمتين. يعني خاصة من الكبير، حتى والجار الكبير حكي كلمة.
0: أيوة.
1: لجاره الولد الصغير يهدي. اليوم وين هذا الحكي؟ اليوم ما في، كان ما في نت ولا في تواصل اجتماعي، الكل يقعد بهالدار محترم، يقعد مع العيلة، الأب يقعد مع أولاده، الأم تقعد مع أولادها. يعني أقول لك كل إشي جميل بهاي الحياة كانت أيام زمانة. اليوم للأسف الشديد التكنولوجيا والعالم بين يديك عدت الحلقة على كل إشي، بس للأسف الشديد كله إلا تحيب إلا تحيب. آسف على التعبير. آسف على التعبير، ويكون الكل شايف، الكل شايف والكل مطلع. يعني نادر نادر نادر نادر يا أنغام اللي معاه جوال يفتحه على إشي مستفيدة. بس يعني أنا بقول لك يا صدق والله يا رغام صدق. بس أما بالمعز اليوم الورد الصغير اللي مش اللي يعني مش مبوس من البيضة، 4 سنين بتلاقيه الجوال بين إيديه، عارف أكتر من الكبير، عارف أكتر من الكبير بكون فيه. بس للأسف الشديد إن شاء الله يا رب تعود هذه، تعود الأيام الجميلة اللي الكل يكون مألوف مع بعضينا يا رب.
0: آمين آمين يا الله.
1: ويسعد صباحك.
0: أهلا.
1: وصباح خاص إلى زوجتي وأولادي وكل محبين عيد شعب الله طبعا، وصباح خاص يعني إلى والدي ووالدتي وأختي، وصباح الخير للعزيز الحج محمد النابلسي والعماد النجار وقاسم اللداوي وجميع محبين راديو حياة.
0: يسعد صباحك يا عيد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عصام بيصبح علي. رشا صباح الورد، اهلا يا عصام، اهلا وسهلا فيك. وحش يوسف. يعني مش عارفه كيف رح يمضي البرنامج بدونك يا يوسف، والله انك وحش. شيخ فراس احنا بنابلس يا شيخ، اللي بدك اياه. صباح الورد. وين تعليق تمارا هاد؟ يلا. كل زمان له سلبيات وإيجابيات، بس قديما كانت الحياة البسيطة، سلوكيات الناس، صفاتهم، أطباعهم، كانوا محافظين عليها من محبة وطيبة وود وتقارب أكتر، صلة رحم أكتر، كان التواصل وجه لوجه، مش هلأ زي السوشيال ميديا. يعني المناسبات بس عليها من تهنئة أو تعزية بتتم على النت. فهون بعض السلبيات، بينما قديما كان الناس بس يحسوا عندك فرح قبل بيوم ويومين، كل الناس تيجي عندك وتشاركك بفرحك أو حزنك. هلأ الناس قلوبها مش على بعض. الطبخة زمان كنا نتقسمها إحنا والجيران، اليوم يا جار أنت بحالك وأنا بحالي. الجيل القديم أو الجديد الكل رح يختار الحياة تبعت زمان، بكفي هدات البال. والله صباح الورد يا تمارا، وقرأنا التعليق بفضل يوسف. صباح الورد. أبو علي بيقول كنا زمان نروح على مكتبة البلدية نجيب كتاب يا أنغام نقرأه، اليوم الناس حياتها بس عبارة عن نسخ ولصق، يعني أصبح الإنسان عبارة عن رجل آلي. صباح الوردات، أهلا وسهلا.

كمان يوسف بيقولنا تحياته من قسم المونتاج والتعديل، والله يعني كل التحيات، والله يعني فيش كلام. صباح الورد، أيام زمان دعاء يوسف بتقولي بتجنن وحلوة بكل تفاصيلها، هاي الأيام برضو حلوة. التطور فاد كتير ناس، سواء كان بالجانب التعليمي أو الصحي، يعني بالنهاية التطور مفيد لما نستخدمه بالطريقة الصح والحلال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. صباح الورد يا دعاء، أهلا وسهلا.

0: ولا يخطر على بالي. كمان نقول صباح الخير لمين؟ لحظة شوي بدي صباح الورد والمسرات. اليوم ما قلنا الليرات. ندى، ندى جبر، يسعد صباحكم منورين، صباحكم رضا من الرحمن. إبراهيم أبو زيد، والله كان الكل عايش على البركة، كان في بر الوالدين، كان في دين، اليوم حرب على الدنيا وبعد عن الدين، وقتلين حالنا على الدنيا. يسعد صباحكم، صباح الورد يا إبراهيم، أهلا وسهلا. 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياتا على الفيسبوك. شو بتختاروا؟ بتختاروا عيشة أيام زمان ولا العيش اليوم؟ أميرة
1: هاي لسه بكتب له أميرة، والله حاطة أغنية خليجية بس مش حسين الجسمي وراشد الماجد.
0: هو بيقول، بس نقول للمستمعين، هو بيقول أميرة بيحطي له أغنية خليجية ليوسف كل وين وين مشان الأجواء عنده. راشد الماجد أو حسين الجسمي حلوين هدول للتغيير. هي حاطة
1: بس مش هدول،
0: بس مش هدول. خلينا نشوف شو حاطت لنا أميرة. صباح الورد.

0: في كل قلبه.
1: شوفوا هلا كيف بدي اصدم اميره. مين ضل اللي بغني؟
2: بدر الشعالي وكمان حدا.
1: ومين هذا؟ انا من جماعه يوسف. والله انا مع راشد الماجد، حسين الجسمي، هدول يعني اللي بنعرفهم. بعرف يوسف اذا بتعرف هالاغنيه. طيب كمان مره تمارا بتقول لي ايام زمان كانت الحياه ابسط وكان فيها ذات بال بصفات الناس، سلوكياتهم، تعاملهم، بتحسي بسيط عفوي، وجودهم دائم، وجوههم عفوا دائما مبتسمه، بتضحك. هلا بتحسي وبتحسي بألف حساب اذا بدك تروحي مشوار لازم تاخدي اذن من قرايبك اللي هم الاقرب لك، فصارت الخصوصيه اكثر، ما في ترحيب زي زمان لما ما كان في حقد، غل، كره، مقارنات. الحياه يعني زمان تغيرت بناسها مش بالزمان، الزمن هو هو، بس نفوس الناس اللي تغيرت يعني لأنهم بعاد عن الدين. يوسف بيقول واضح في إجماع على أيام زمان والكل مع الزمان الجميل. صباح الورد.

سوسن شلبي صباح الورد بتقولي طبعا أيام زمان، ولو جمعت تعليقات المشاركين رح تكون مقصرة بتعليقها. هو في بعد أيام الزمن الجميل. يا صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عن جد والله إنك يعني متذكرة اللي بدي إياه.

ضياء بيقول الله يحيي جيل الثمانينات، صباح الورد يا ضياء، أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم، لو كان عندك الخيار لتختار يعني بين الحياة اللي احنا عايشينها، هل رح تختار الحياة القديمة البسيطة ولا الحياة اليوم، الحياة الحاضر بالتقنيات الجديدة الحديثة وهذا يعني جو التطورات اللي بسرعة عم بتصير؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: قرية عمري. وين هاي القرية؟ دعاء عم تقترح علي موضوع بس لفتني اسم القرية. دعاء بتقولي فكرة لسؤال الحلقة الجاي عن الأكلات الفلسطينية المشهورة عندنا، لأنه صح كلنا بنعرف الأكلات بس كل واحد بيعملها بطريقة المختلفة، يعني بعنوان سوف نجوع أو أسماء قرى المحافظات، لأنه ما شاء الله من كم يوم عرفت اسم قرية اسمها عمري، هاي اللي عم بقولك عنها. عن جد ما كانت سمعة فيها، حلو نكون ملمين تعال ندور عليها بأسماء القرى. يلا هات نشوف هاي القرية وين. لحظة فلسطين ايه عمورية قصدك هيك يا تقع عمورية عمورة فيش يا عمري عمورية قصدها اللي هي شمال الضفة. يلا ناخذ اتصال. كل هذا
1: صباح الخير يا أنغام.
0: صباح النور. ده أسجلك متأخر حضور.
1: متأخر صح؟
0: جدا.
1: أتصل متأخرا خير من الله.
0: يلا مرقنا لك إياها مش مشكلة.
1: إن شاء الله بتضلون.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعد صباحك. صباح أنت سعيد. صباح جميع مستمعين الراديو حياة.
0: يا أهلا.
1: بالمهلي شوفي هلا أنا من الناس يعني اللي بحب الزمن القديم أكثر.
0: من كلمة أني ما أنت داك تحب الزمن ال
1: يعني زي ما حكى زياد الرحباني أو غنته داخل إيه صبي من هالجو
0: العصبي. والله
1: وأنا لا هالجو جوي ولا هالجيل جيلي. فعليا شوفي اللي كان يميز زمان أكثر من اليوم مع إنه اليوم عندنا تطور كثير بكل إشي. بس برضو احنا تغيرنا كتير، يعني النفوس تغيرت، حتى ديننا خف شوية. الله يسلم البقى. هاي الامور اثرت بشكل عكسي، وللأسف الشديد اللي هو لازم يكون احنا عندنا خلينا نحكي لك اياها جانب الايجابي من التطور. صارت حياتنا كلها عبارة عن مقارنات.
0: صحيح.
1: عن هذا تريك ولا ستريك ولا شو عرفني شو اللي بصوروه على سناب شات.
0: سناب شات ما عندي سناب شات بس عشان تكون عارف، ولا تيك توك وبعملش ستريكات على قولتهم.
1: كل الاحترام. بتكون الوحدة قاعدة كانوا زمان ينقلوا الحكي، بعدين يعني
0: طورنا
1: الجارات بطلع يقعدوا عند بعض صاروا ستريكات وسكرين شوت على
0: وانا بقول لك تطورنا.
1: يعني اشتقنا لايام انذكر نقات الحكي وهي لا اليوم فيش صوت وصورة. فللأسف يعني البليفون والسوشيال ميديا على قد ما هو قربنا من العالم على قد ما هو بعدنا عن بعض.
0: صح. والله مزبوط
1: يعني الزيارة كانت زمان كباية شاي لكاسة شاي حبة معمولة وصلى الله وبارك تمشي الأمور.
0: صحيح.
1: أي شيء لأنه كان فيش تصوير. اليوم الزيارة يعني خلينا نحكي 1% أو 5% ده قاعدين مع بعض و95% بصوروا.
0: مزبوط كله على التليفونات.

0: ما صلاحش يزعلوا منها هلا منظمين الافراح الويدنج بلانر، يعني هاي قصه لحالها، هاي قصه. وفلان ايفنت وابو السعيد ايفنت وحكمه ايفنت، طيب شو هذا؟ طيب والله العظيم يعني زمان كان الواحد ما بعرف كيف هدول بيفكروا الجيل، والله يهدي بال الجميع.
1: امين. اللهم لا حسد منا ايش احنا بس بنقول.
0: لا والله العظيم، بس يعني شو انت عرسك على السوشيال ميديا؟ يعني مش فاهم،
1: بعرفش والله،
0: يعني مش عارف، فيش ناموس، فيش بدوش الواحد يخربش بالحكي. بس التطور اللي بده يجي حساب الاخلاق وبده يجي على حساب الحياه، وهذا الناس اياه بلزمناش، والله ما بلزمنا.
1: طبعا يا حازم، طبعا طبعا،
0: يعني الايام زمان زي على زمن الصحابه وعلى زمن بديش اقول لك الصحابه، يعني زمن الجاهليه كمان قبل زمن الصحابه، واحد لفت الى عروسه على خيل، شو عمل بالخيل؟ نزل ذبح الخيل عشان ما حداش يركب وراه. اليوم صلاه النبي عنه بتطلع لايف هو وياها، يعني تطرق وتطرق هي
1: سبعين عين. في حدا قال لي على اللايف عدوات، يا
0: عدوات علينا وعلينا ابونا.
1: يعني شنو نعمل؟ لا حول ولا قوة الا
0: فهو هو لازم يكون برضه في توعية للاجيال القادمة ان التطور حلو، بس الاحلى من التطور اللي هي المحبة.
1: طبعا طبعا،
0: واللي اولى من انه انا اروح، لما يعني في دائما انه يستشعر الواحد انه رايح يقعد قدام،
1: صح مزبوط،
0: يستشعر بالقعده، يشلح الجوال من ايده،
1: صح
0: يعني
1: مزبوط،
0: اقل ما فيه يحاول الواحد ما يقارنش حياته بحياه غيره، والله بتمشي امورنا.
1: والله
0: ان شاء الله ان ربنا هيك يبدل الحال
1: احسن،
0: يردنا الى رد جميل، يستخدمنا وما يستبدلنا
1: يا رب.
0: اقول لك كمان حتى هيبه الامتحانات كانت هيبه.
1: هلا فيش هيبه،
0: هلا فيش،
1: بعد ما ايش كنا نتوتر ايام زمان احنا على الامتحانات.
0: شو بعرفني والله العظيم، مره بتذكر كنت جاي 8 من 10، خبيت الورقه بقلب طوبه.
1: هذا من الخوف، الخوف بيعمل عمايل، لانه
0: كنا مسخنين.
1: والله
0: ومره من طفولتنا، شيء طفولتنا كلها احنا يا جيش يا هاي الامور، مره اقسم بالله ابوي خلعني اكلت من نازله من الجنب اللي مسكني. كنا اولاد صغار
1: يا ربي، ايام زمان كتير احلى. شوف حتى لما احنا بنحكي عنها يعني الواحد بيكون مبسوط،
0: بنبسط الواحد. هلا خليها انت تشغلنا في اغنيه اسمها كاسيت، اكيد حطيتوها كتير، اكتب خليها تشغل كاسيت وتسمعها.
1: يلا هلا بنشغل.
0: الله يسعد اوقاتكم واوقات الجميع، والله يعطيكم الف عافيه. ورساله بالثمانينات والتسعينات ادهم وفولترين،
1: خلاص ختيرنا خلاص. بطل فيها اصلا يا حازم.
0: الله يهدي البال يا رب،
1: يسعد كل اوقاتكم. صباحه هلا. احلى إشي دعاء انه هي عمرها طلعت. انت لاحظت التركيز وانا وياكي احنا قعدنا ندور على احنا قاعدين ندور على القريه يا دعاء، يعني اسمها عمري. يلا طلعت بسوريا يا دعاء، يلا ضحكناكم على الصبح عمرها. معلش عندنا سدقي بيقول، سدقي عقاد بيقول يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لنابلس واحلى راديو. طبعا فيش بعد ايام زمان، ايام الخير والرضا، ايام ما كان في خير. واحلى صباح لابو كريم. كمان عنا براءة عاشور، يسعد صباحك أنغام وصباح كل طاقم راديو حياة. أكيد أيام زمان أحلى بكتير، كل حياة كان إلها يعني طعمها ورونقها. كنا لما نروح عند دار سيدي إحنا الصغار نلعب مع بعض، ننط الحبل، أقزة، بيت بيوت، زمان عن بيت بيوت كنا نصنع ألعابنا بإيدينا. لما كانت والدتها تروح بدون أيام المدرسة، يعني كانت تبعت معها مكتوب لبنت خالها، ولما ترجع يكون معها رد مكتوب. الله على زمان الوراق. أما حاليا الأطفال بس يجتمعوا كل واحد بيكون معه جوال وما بيلعبوا مع بعض، الألعاب جاهزة، حتى هاي ما بتعجبهم، لازم الكمبيوتر والجوال بلاي ستيشن. حتى لما بده حدا يقرأ شيء بياخد الملخص لإله من تشات جي بي تي، بطل في إبداع عندهم، حياتهم ما فيها متعة مثل حياتنا. نهاد صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير للحلوين أنغام وأميرة، تصبح علينا وعلى هند وام محمد وحنين وميسر فطاير وحماتها ام هاني ريناد، ويسع صباحكم جميعا. والله يا انغام الحياه القديمه احسن من اليوم، اليوم ما حدا لحدا، كل واحد يدوب نفسه. اليوم أعز الناس عليك ببعد عنك، يعني بقاطعك بعد ما يموت أمه وأبوه.

0: سام، أنا حسيت سام لما كتب التعليق هيك يعني بدي أقوله، ليش أنت بتسمي عيشة اليوم عيشة؟ هي مجرد يعني هيك نقلب أيام مش أكتر، زي ما بتقول أم كلثوم عايزنا نرجع زي زمان، قل للزمان ارجع يا زمان، أو والله إحنا نسميها عيشة هاي. بس يعني اسمع سام، الحمد لله على كل حال برضو يعني ربنا يهدي هالبال. عروسة النيل يسعد صباحكم بكل خير. سوزان تعالوا شوفوا دروس الدين والفطورات، التبولة والمعجنات واللحمة صارت فشخرة. وتمارا بتقولي الأكلات الفلسطينية درسته لبنتها مبارح في كتاب التنشئة لصف رابع، يعني إذا إحنا طرحنا السؤال رح تعرف تجاوب. أضيفي إلى ذلك أسماء الألعاب اللي كانوا يلعبوها زمان، التوب الفلسطيني اللي مترز وإمتى بيلبسوا، بعدكم تلبسوا أتواب فلسطينية أو يعني ملابس فيها تطريز ولا لا؟
1: نين؟ كنت
0: لا يلا وينه هيو. فهي بيقول يسعد صباحكم بكل خير جميعا، ويسعد صباح كل المستمعين، كل طاقم راديو حياة الرائع. الماضي كان شيء جميل، وأجمل ما في الماضي القلوب الصافية والمحبة الصادقة والتعاون بين الجيران. صباح الورد.

طيب 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طيب يعني احنا راح نكمل شكلنا كمان نص ساعة بالسؤال. لحظة علقت، استني. سوسن بتقول حتى قبل ما يموت امه وابوه ما في تواصل وصلة رحم بين الاهل، بس برضو انخليت باليد. سام بيقول لي خلي أميرة تحط لنا أغنية إيهاب توفيق الأيام الحلوة ما بترجعش تاني. صباح الورد، حاضرين يا سام.

اليوم سؤال الحلقة مستمعين. لازم اسمعوك انت بتقوليها. صباح الورد. طيب ماشي، هلأ بنشوف شو بنعمل. لو خيروك بين عيشة زمان، العيشة البسيطة اللي فيها هادات البال، وعيشة هالأيام اللي بالتكنولوجيا وكل شوي بيطلعوا لي بترند وتطورات واختراعات ومش داري شو، شو بتختار؟ عيشة زمان ولا هلأ؟ 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مكملين بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد اليوم سؤال حلقتنا عم بيقول عن عيشة أيام زمان وعيشة اليوم. لو يعني هيك بسحلنا نختار الحياة اللي بدنا نعيشها، هل رح تعيش الحياة البسيطة، حياة قبل الزمن القديم خلينا نقول، ولا لا هاي العيشة عيشة الحاضر، ولا بتفضلوا تعملوا توازن؟ لأنه مثل ما مثلا قالت أميرة عبير وغيرهم إنه هلأ صار صعب نستغني عن التكنولوجيا، يعني كمان هي سهلت علينا كتير أمور، هل الأفضل نعمل توازن ولا لا نرجع لأيام زمان، الأيام البساطة واللي كنا نعرف تفاصيل الجيران من الجار نفسه؟ 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كمان بدنا نقول دعاء بتقول انتو شو بتختاروا؟ انا مني وعلي بختار ايام زمان. اميرة بتختار هلا. رأينا انا واميرة هينا قلنا انا مني وعلي بحب ايام زمان وعيشة ايام زمان.
1: ايام زمان بس بتخيلش حالي انا مثلا
0: عشانك مواليد الالفين عشانك ما لعبتي بالحارة.
1: لعبت بالعكس، كانوا اهلي يدوا ينتشوني بالشوارع. قبل ما يكونش متوفر
0: ليش؟ ايش زمن بدائي؟ انت محسستينا مواليد
1: طيب. بس اللي بتوفر هلا مش متوفر قبل.
0: طبعا في شغلات هلا توفرت ايام زمان ما كانت موجوده.
1: لا.
0: فانا بقول مواليد الثمانينات صف على جنب. طيب ايام زمان انا منه علي زي ما قلت لك تمارا بختار ايام زمان بكل ما فيه يعني ولا بغير فيه شيء. نهائيا. اميره هيو الزمن الحاضر. خالد بيقول يسعد صباحكم، ايام زمان كانت ايام الزمن الجميل، القلوب هيك النقيه الصافيه، الاخ بخاف على اخوه، الجار بخاف على على جاره، هلا ما حدا بخاف على حدا. كنا زمان اخوه وفينا هيك محبه. دعاء بتقول اذا في مجال نسمعها قلبي عشقها والعيون في مجال. تمام.

0: الله يسامحك. يعني هم متقبلين صوتي مش وأنا بغني يعني إيش مالنا. طيب قلت لك أنغام يوسف قال لي قلنا لك يا أنغام وليدي 98 وفوق السؤال مش إلهم. هم طلبوا رأي أميرة يوسف معلش منا وفينا بتضل أميرة طبعا ده تختار هذا الوقت يعني محلاها ومختار أيام زمان
1: معني بحبها والله
0: واضح
1: والله بحب أيام زمان بس بقرش
0: عايش فراس بيقول أيام زمان بالثمانينات كانت أيام حلوة وبركة وترابط أسري جيل الثمانين عاش الزمن الجميل وهذا الزمن عشان هيك هو قادر يقرر ويختار يا تمارا إنه إحنا نعيش الزمن القديم. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: قديش بحبها هاي الأغنية. يلا عنا اتصل كأنه صباح الخير.
1: صباح الخير. انت ذكرتيني في الغبار والمقلوب لما كنا نصخ عليه ويكون شو اسمه محروقة من تحت ونتاتل عليه مين بده ياكلها والورق الدوالي والملفوف الابيض. أيوة. يعني ذكريات رجعتيني اياها بجوز اكثر من 70 سنة.
0: اها
1: والله هالتاريخ لك بنشهد لك فيه اليوم.
0: الله يسعدك.
1: يعني الكل بيعتز في هذا التاريخ.
0: الله يسعدك.
1: عماد النجار بتصل بالضابط الخط معه.
0: معلش يعني كان في هيك شوية ضغط اتصالات.
1: يلا ما
0: يلا يسعد لي هالصباح. اهلا وسهلا. يوسف بيقول لي اليوم شاطحين بالوقت ما شاء الله، بدنا نقوم نشتغل لنا شغله. والله انا معك نشتغل برضه. بس هيك يعني انا حسيت انه سؤال لطيف ويعني ومكيفين احنا ندردش مع بعض فخلينا شطحنا. فلاح يا صباح الخير، اهلا يا فلاح، برضو تسجيل حضور متاخر اليوم. خالد بيقول لي بتعرف افراد عيلتك اذا انقطع النت عن البيت؟ بتعرف عندك عيله عايشه معك بنفس البيت؟ صباح الورد. عالم التكنولوجيا عمل توحد للجميع، ابعدت الاسره عن بعضهم، عايشين بنفس البيت بس مثل الاغراب. صباح الخير، اهلا وسهلا.

0: يوسف بيقول إنه الحلقة يا عمي والله
1: يعني.
0: والله شكله ما فيش نية، شكلنا راح نمد كمان. آيلة أهلا أهلا، إذا الأغاني القديمة إلها قيمتها كيف يعني حياتنا؟ أحكي هدول المصطلحات يا آيلة. من عارفة بتقولي هلأ إسخام الطام، إذا بلادنا والوطن صار هلأ مكان غير مقبول أو كيان غير مقبول عقولة بن كفير، الله لا يوفقه، عدوات علينا برضو. شفتوا المصطلحات هاي اللي اختفت؟ هلأ مين بيحكي عدوات ولا إسخام الطام؟ أنا طول نهاري أحكي إسخام، بس عدوات لا. صباح الورد يا آيلة، أهلا وسهلا. 2379 1 4 3 ومكملين معكم باللايف على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بسامر على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم سؤال حلقتنا بيقول لو كان عندنا الخيار لنختار الحياة اللي احنا منعيشها، هل رح تفضلوا تعيشوا عيشة ايام زمان وبكل ما فيها من ايجابياتها وسلبياتها؟ وكان في اجماع على قولة يوسف على أيام الزمن الجميل، ولا هلأ أيام الحاضر، أيام التكنولوجيا، أيام التقنيات، وكل شوي عنا قصة، وكل شوي عنا ترند، وكل شوي عنا تطبيق معين؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خالد بيقول من أجمل ما غنت السيدة وردة، وأنا استني شوي. طيب يعني انت انت انت من من فرحه الموسيقى خربشت معك الاسماء. بس يا خالد بس نحط لك ورده، بس هاي مياد الحناوي الله يسامحك يا خالد، خربتها بالاخر. مين اللي يسعده؟ مين اللي اجى؟ اه طيب يلا الله يسعدك دائما.

0: اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خالد بيقول كان عند أهل نابلس عادة عند الحجات اسمها الاستقبال. أوه بالك راحت هاي العادة ولا لسه في ناس بتعمل استقبال؟ قال شي 40 جارة بنفس البيت وتحضير الضيافة من نفس البيت، والحج بتعمل الأراكيل والبسبوسة وصينية الإزحة والبيتي فور والحلبة والكعك. يلا يلا نجوع اليوم، ضيف واحد ما بتعرف تعمل له إشي كله جاهز. عبير بتقول ييش بنحكيها عدوات، عدوات عليكم.
1: بس أبو علي ما بعرف معناها.
0: لا يا أبو علي، لا يا أبو علي، إيش ماله فلاح؟ مين قال انه احنا احنا
1: بنعمل فن رقابي على الارقام يا
0: فلاح؟ هذا ايش اسمه؟ افتراء، والله افتراء يا كثير. اه كثير مزبوط، انا معك. صباح الورد.
1: انت اليوم
0: صباح الخيرات على 2379143. لايف الموجود على صفحه راديو حياه. شو بتختار انت استاذ؟ انت سامر خويره، عزيزنا سامر، شو بتختار؟ تعيش حياة زمان، الحياة البساطة هدات البال، ولا الأي هاي الحياة اللي عايشينها؟ تفضل الجواب الصحفي الديمقراطي.
2: هاي لها إيجابيات وسلبيات.
0: أيوة.
2: وهاي لها إيجابيات وسلبيات.
0: هاي إلها.
2: ما بنقدر.
0: أيوة.
2: ما بنقدر إنه شو اسمه إنه يعني ننفي كل شيء إيجابي بهاي المرحلة. وما بزبط يعني اعتبر انه حياه زمان كانت احسن. لا، في كثير شغلات.
1: انا معك،
2: حياه زمان فيها شغلات ما كانت صح.
1: يس.
0: سمعتوا ولا نحط له المايك؟ طب اسمع، بدي اعطيك المايك
2: والله.
0: عشان بدي اعطي المايك هاد.
1: يلا
0: اوعى اللابتوب هيك خربان. لا
1: يلا امسك.
3: طيب الله يسعد صباحك وصباح الورد والفل والياسمين للكل. هو السؤال يعني عن جد مش فلسفة، هو كل شيء له إيجابياته وله سلبياته. هاي المرحلة احنا منعيشها فيها كتير شغلات منيحة، فيها شغلات كتير مميزة كانوا أهل زمان يعني محرومين منها. مثلا التكنولوجيا إذا استخدمت صح شيء مميز، خففت على الناس بشكل كتير كبير. تطور الحياة الإيجابي برضو ما حدا بينكر إنه كتير مميز وكتير حلو. في شغلات سيئة في الأيام، في العيلة تشتتت، في العلاقات الاجتماعية انضربت، في عادات كتير راحت، ما حدا بينكر هيك. الدنيا يعني ما بتستنى. بس برضو أيام زمان ما كانت نموذجية.
0: ما كانت نموذجية.
3: لا لا لا أبدا على الإطلاق. يعني بالعكس، يعني كانت كتير نواقص بهديك الأيام. اليوم انوجدت. ما حدا بينكر إنها البساطة كانت موجودة، وأنا لحقت هاي المرحلة. ما أشك إنه الجيران كانوا أقرب لبعض. الأقارب أقرب لبعض. العلاقات الاجتماعية كانت أقوى. طبعا لا شك. يعني برجع بقول إحنا إذا بدي أعيش حياة، الأصل ندمج فيها بين العالمين. يعني ناخد من هاي شغلات وناخد من هاي شغلات.
0: حلو.
3: منلاقي حياة. وللعلم في ناس عايشين يعني بهاي الأيام بهاي الصورة. ما زال متمسك
0: صح
3: بممارسات قديمة كويسة مميزة حلوة. وشو اسمه وفي ناس
0: أيوة.
3: يعني مش قادرين لساته عايش بالماضي. وأنا هدول لا، مش من يعني
0: مش منطق.
3: طول وقته بيحكي عن زمان.
0: لا،
3: طول وقته بيحكي عن الماضي. طول وقته بيحكي عن الممارسات والعادات والتقاليد القديمة. لا برضو ما بزبطش ننعزل عن محيطنا.
0: مزبوط.
3: لا احنا مجتمعنا جيد وفي كتير شغلات تصرفات منيحة. لا شك في شغلات بنتمنى انها تروح وتزول، لكن مش بيدنا.
0: صح،
3: مش
0: للأسف
3: بيدنا. فلا احنا مع حياة مدمجة نسميها بين الماضي بجماليته بأناقته ببساطته، مع حياة اليوم موجودة متسارعة بس مش مرهقة. احنا حياتنا هلأ مرهقة،
0: متعبة
3: صارت.
0: جدا.
3: صحيح.
0: والله وبصبحوا عليك يا أبو العز.
3: الله يصبحهم بأنوار النبي كلهم.
0: خالد بيقول لك صباحكم ورد وفول، وصباح خاص للصديق الصدوق سامر.
3: الله يسعد صباحه.
0: ويوسف أكيد نور بوجودك أبو العز اليوم. يوسف إحنا معطلينه عن الشغل. صباح الورد. يعني شو
3: يلا هانت
0: ثائر. صباح الورد لوردات راديو حياتي، بتختار أيام زمان بكل تفاصيلها وعاداتها وقيمها كمان. عبود للداوي صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا. ضياء بيقول الله يرحمك يا ستي، كانت تقول هذا جيل بعبع، كل ما بيشبع بيروح وما بيرجع، بتنادي ما بسمع، وبتحكي لي على أيام زمان، أيام الخير والمحبة، مش عارفين إحنا شو نستوعب شيء من هذا الجيل، هلأ بقتلونا هذا الجيل خلص. وتمارا بتقول بدنا حلقة بعنوان من بعض الكلمات القديمة حلوة اللي كان الشعب الفلسطيني يستخدمها، ونحافظ عليه. اختاروا سؤال الحلقة لليوم بينكم مستمعينا، بدنا نعمله بكرة، بس حلو هذا السؤال.

إذن مستمعينا الكرام، ندمج بين الوقتين، بين الوقت الماضي، الزمن الماضي الجميل مع الزمن الحاضر على الأقل، لننعم هيك بشوية هدات بال ولا لا؟ نسترجع أيام زمان ويعني نضل بأيام زمان. كلام أبو العز درر ولا بعتوني هلأ عشان سامر خوير. صباح الخيرات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: تمارا. هلا انا استعنت بصديق باصدقاء يعني، لانه انا حسيت فيها تهديد. ماشي أميرة الأصل، بس لأنه حسيت فيها التهديد. تقرأيها صح يعني أنغام. هلأ أنا كيف بدي أمدها يعني تمارا؟ هيها أميرة يعني.
1: طب
0: قولي طب مدي. طيب تم أميرة بتقولي إنه بتنقال يعوينها، بس أنا المدة مش عندي يعني تمارا.
1: قولي يعوينها.
0: خلاص يا بنت الحلال. خلاص صباح الخير. 2-3-7 يعني أنا وقت المصطلحات رح أكل هوا إذن. صباح الخيرات. خلص اتفقنا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل قد في فرق بين يعني المصطلحات هون ومصطلحات بالقرى؟ أنا عم بشوف في فرق يعني. إحنا عنا كتير يعني، أنا بحكي مصطلحات مثلا ما بتنعرفون، ما بتنحكي مصطلحات قرية عن قرية بتختلف. يلا حلو نشوف نجرب نلم من كل المحافظات لما نعمل الحلقة. صباح الورد يا تمارا، أهلا وسهلا.

0: للأسف حبيبك اليوم عدوك غدا وعدوك أمس حبيبك اليوم. دنيا عجيبة، أما عارف بده سؤال عن العفة واحترام الآخرين. وتمارا وتمارا، هاي الكلمة كتير بيحكوها يعوينها، صح قلتها؟ يعوينها يعني ما عم تلمد، هاي هي يعوينها. شفت؟ طب ما هي هاي أنا ما بعملها، بعرفش.
1: خلاص
0: خلاص هيني قلتها. دقوش، يلا صباح الورد.

0: من دون النون.
1: يا
0: يا كيف
1: أنا بعرف
0: يا ويها
1: في نكس كلمة تعمل
0: يا ويها
1: يا ويها، أنا بعرف
0: يا
1: يا
0: ويها
1: ويها.
0: يا ويها. اعرف لغتك. دعاء بتقولي اكيد في فرق، وكتير كمان احنا بنحكي مثلا هودت يعني نزلت، في بلاد بتحكي درجت. صباح الورد، هاي سهله علي دعاء، هاي بعرفها. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. على العموم احنا ما ضل معنا كتير وقت، يعني يلا ناخذ الاتصال. مين
2: هو؟ نفس الاتصال يا
0: مش مشكله،
2: مش يعويها يعويها
0: يعويها. شو هاي يعني؟
2: بعرف، مش هاي ختاريه اختياريه،
0: مش يعوينها. اميره بتقولي يعوينها
2: يعويها
0: يعويها. هي سامعه؟ اسمعي عيدها يا حازم.
2: يا عويها سمعتي؟ الله يطول عمره. ستي ايما بتضل تحكي يعويها عليكي. واجبة من عنها،
0: هاي بنعرفها هاي.
2: اما عويها الخضيريه الاذن اكثر شيء بيحكوها يعني. عويها مش عويها، بس ايش معناها؟ بعرفش، بس بسالها هذيك اليوم شو تسوي يعني عويها؟ بيعويها
0: فسر الماء بالماء،
2: فسر في الماء بالماء
0: يعني بالضبط.
2: الله يا ربي يهدي البلاء. اما اعملوا لنا حلقات مصطلحات نجيب لكم هيك كومه كومه.
0: خلص ولا يهمك، خلص اكيد.
2: يلا الله يسعدكم يا رب.
0: هلا اهلا اهلا. بدنا أغنية آية تمارا لأنها نجمة الحلقة. يا عيني يا تمارا، والله والله وحشة أنت اليوم، أبدعت.

0: والله أبدعتي يا تمارا. فنعم صحيح. استنى شوي. جبار يا ضياء.
1: لا حبيبي
0: يا ضياء. طب ألطف. أخف شوي. نحط لك لعبد الحليم بس مش جبار يعني. هلا بتكتئب. عبود للداوي يا ريت الزمان يرجع تاني ونعيش أيام جميلة، أيام البركة والحب والخير والأمان. صباح الخير يا عبود، أحلى وسهلة فيك. والله الناس كاينة جعبلها تحكي وتعبر، شفتي؟ أنا بقول الناس يعني بشكل عام يعني. خلص موافقة. أنا كل فترة وفترة بنعمل التفريغ النفسي على قولة معلقة. صباح الخير يلا.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا إن شاء الله تكون هيك الحلقة نالت إعجابكم وكنا خفيفين ظريفين على قلوبكم لمدة ساعتين من الوقت. كنا معكم بسؤال حلقتنا لليوم، نرجع شوي من أيام الزمن الجميل. لو يعني هيك إحنا كان بإيدنا نختار الحياة اللي نعيشها ونكمل فيها، هل كنا رح نضلنا عن جد بحياتنا القديمة بزمننا القديم، ولا مع مواكبة التطور بدنا نحاول ندمج بين الحياتين، بين الحياة القديمة والزمن الجميل وأيام زمان والحياة الحاضر اللي إحنا عم منعيشة؟

0: وبهيك تقريبا او مش تقريبا خلص وبهيك بنكون خلص يعني انهي لا هاي معروفه بدنا ندولع قلتها نقوم صباح الخير. احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. اكيد بدي اقول شكرا لكل حدا كان معنا خلال هدول الساعتين واكيد كان مرافقنا منذ ساعات الصباح الباكر. تحياتنا لكم انغام وسامر واميره وكل طاقم راديو حياه. وللمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناه راديو حياه على تليجرام ونوافيكم دائما باخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: برب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشتركين الكرام في شركات توزيع كهرباء الشمل، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. اقتحم 5000 مستوطن صباح اليوم مقام قبر يوسف شرقية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بحماية قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وتقدمهم أيضا وزير المالية المتطرف سموتريتش والذي دعا إلى وجود يهودي دائم هناك. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة سيلة الظهر الثانوية للبنين بفرق المشاة وأزالت العلم الفلسطيني. تنطلق يوم غد الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. قالت مؤسسات الأسرى اليوم إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تكرس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. قتل شاب يبلغ من العمر 43 عاما صباح اليوم إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بأراضي 48، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل، وتظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار إلى جانب جرائم الطعن، فيما قتلت امرأة أيضا حرقا داخل مركبة. ننتقل الآن إلى هذا الخبر العاجل من الهلال الأحمر، حيث تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما وهي إصابة حرجة بالرصاص الحي في منطقة الصدر نتيجة لهجوم المستوطنين على بلدة سنجل قرب محافظة رام الله. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال 24 ساعة الماضية قصف أكثر من 40 موقعا تابعا لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، الباذان أيضا سالك، حاجز سرة سالك، دير شرف سالك، عورتا سالك، المربع سالك، وبيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه لعبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد طفل يوسف علي يوسف كعبنا 16 عاما برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجيليا شمال محافظة رام الله بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. شيعت جماهير محافظة رام الله والبيرة ظهر اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوصة 44 عاما من قرية دير قديس غرب محافظة رام الله وسط حضور رسمي وجماهيري. اقتحم 5000 مستوطن صباح اليوم مقام قبر يوسف شرقية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بحماية قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وقد تقدمهم أيضا وزير المالية المتطرف سموتريتش والذي دعا إلى وجود يهودي دائم في المنطقة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة صلة الظهر الثانوية للبنين بفرق المشاة وأزالت العلم الفلسطيني. قطاع غزة والقاهرة وبيروت. قالت مؤسسات الأسرى اليوم إن إقرار الكنيسة الإسرائيلي قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكل حلقة خطيرة وجديدة أيضا في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تكرس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 40 موقعاً تابعاً لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع عورتة، أزمة بكلا الاتجاهين، حاجز سرة، دير شرف، بيت فوريك و17 والبدان والمربع، جميع هذه الطرق السالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM
2: 100.8.
0: The music just feels so good.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: 98.8 حياة فام.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 26 درجة مئوية.

ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. اقتحام بلدة عقابة لا زال مستمرا منذ ساعات الصباح الباكر، وقد وصل عدد من تم اعتقالهم إلى 6 شبان. وفي الثانية أيضا، وزارة التربية والتعليم العالي: تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستعمرين بحق المدارس يهدد حق الطلبة في التعليم. ومؤسسات الأسرى: قانون الكنيسة لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرس الإبادة الجماعية بحق شعبنا. بالتطورات الميدانية، إذن شيعت اليوم محافظة رام الله وتحديدا بلدة دير قديس قضاء رام الله شهيد لقمة العيش الشاب زكريا قطوصة من بلدة دير قديس، والذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء محاولته لاجتياز جدار الرام في القدس يوم أمس. في الثانية أيضا، والمصادر المحلية: العثور على رفات شهيد ارتقى أثناء العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله خلال فترة إغلاق الاحتلال لمحور نتسريم. في الثانية أيضا مستمعينا الكرام، وبآخر التطورات الميدانية: إذن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان لبنان وتحديدا المتواجدين في جنوب لبنان تمهيدا لقصف أهداف فيها.

الآن أيضا طريق 17 سالك في كلا الاتجاهين وحركة السير طبيعية بعدما كان هناك تواجد للجنود الاحتلال الإسرائيلي على طريق 17 وكان الحديث عن تفتيش دقيق على الطريق. الآن الطريق سالك في كلا الاتجاهين. أيضا الإعلام العبري عن وول ستريت جورنال، الرئيس الموساد الإسرائيلي زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب بهدف التنسيق للمعركة ضد إيران. ومستوطنون يدمرون خط الكهرباء المغذي لمنطقة النصب في يسوف قضاء سلفيت ويقومون بوضع مسامير حديدية على امتداد الشارع.

كشف تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ تشرين الأول للعام 2023، طبعا نتيجة لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية في عقابة وما يحدث فعليا الآن في عقابة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. نتحدث عن حوالي 17 حالة اعتقال بحسب ما يتم تداوله. أيضا الزميل الحارث الحسيني ينضم لنا للحديث أكثر عن تطورات الميدانية. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وكافة المستمعين.
0: إذا زميلنا الحارث، نتحدث عن اقتحام مستمر لبلدة عقابة منذ ساعات الصباح، يعني ضعنا بصورة الوضع أكثر آخر التطورات الميدانية.
1: نعم، يعني عملية عسكرية مستمرة ومتواصلة في بلدة عقابة شمال مدينة طوباس منذ أكثر من 5 ساعات بعد أن اقتحم الاحتلال البلدة بعدد من الدوريات وانتشر في أحيائها وداهم عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشها ودمر محتوياتها. حتى هذه اللحظة هناك 17 حالة اعتقال في بلدة عقابة واحتجاز أيضا بعد أن اتخذ الاحتلال أحد المنازل كسكنة عسكرية وكمركز تحقيق ميداني مع الشبان الذين يعتقلهم من منازلهم في بلدة عقابة. حتى هذه اللحظة ما زال الاحتلال يتواجد في بلدة عقابة وما زالت مداهمات المنازل مستمرة حتى هذه اللحظة، مع انسحاب عدد من آليات الاحتلال باتجاه حاجز سيسير إلى الشرق من مدينة طوباس وبقاء العدد الآخر في البلدة ومداهمة المزيد من منازل المواطنين. هذا الاقتحام وهذه العملية العسكرية المستمرة منذ ساعات في بلدة عقابة تأتي بعد أيام من اقتحام الاحتلال لمناطق مختلفة من مدينة طوباس أو محافظة طوباس بشكل عام، واتخاذ المحافظة كطريق عسكري يربط بين محافظتي طوباس وجنين وتنقل آليات الاحتلال بين محافظتي طوباس وجنين.
0: طب يعني الآن كيف هو الوضع؟ كان الحديث عن يعني تحويل أحد المنازل لمركز تحقيق وتم رفع عليها يافطات أيضا، يعني تفاصيل أكثر زميلنا حارث.
1: نعم، يعني حسب الصور المتداولة والخارجة من بلدة عقابة، الاحتلال حول على الأقل منزلا واحدا كسكنة عسكرية وكمركز تحقيق ووضع عليها لافتة يشير إلى أن هذا البيت هو مركز تحقيق مع من يسميها الكابتن عدي، وهذه أول مرة تحدث في محافظة طوباس أن يشير الاحتلال إلى المركز الذي يحوله أو حوله كسكنة عسكرية بهذه الطريقة، وهذا يعني له دلالات ورمزية إضافية لما يحدث في محافظة طوباس بالإشارة إلى هذا المركز كمركز تحقيق بهذه الطريقة وبهذه الصورة. كنا في الاقتحامات السابقة وفي العمليات العسكرية السابقة في محافظة طوباس كان الاحتلال يحول المنازل إلى سكنات عسكرية وإلى مراكز تحقيق دون الإشارة إلى الهيئة التي اتخذها أو حولها الاحتلال لهذه المنازل بهذه الطريقة.
0: إذن نتحدث عن 17 حالة اعتقال لغاية الآن، وهذا الاقتحام أو هذه العملية العسكرية لا زالت مستمرة منذ أكثر من 5 ساعات تقريبا، صحيح؟
1: نعم، يعني حتى هذه اللحظة حسب معطيات نادي الأسير هناك 17 حالة اعتقال واحتجاز، لأن الاحتلال حول أحد المنازل كسكنة عسكرية، ربما سيفرج عن بعض هؤلاء المواطنين وربما سيبقيهم رهن الاعتقال. من بين هؤلاء المواطنين أو من بين هؤلاء المحتجزين والمعتقلين هو أسير محرر أفرج عنه الاحتلال قبل أيام في بلدة عقابة،
0: ولا يوجد حركة للمواطنين، لا أحد يدخل يخرج البلدة يعني قبل الختام زميلنا حارث، صحيح؟
1: يعني انتشار آليات الاحتلال في كافة أحياء بلدة عقابة هو أعاق حركة المواطنين وتنقلات المواطنين، وجنود الاحتلال أعاقوا في وقت سابق من نهار هذا اليوم أو من صباح هذا اليوم حركة مركبات الهلال الأحمر التي تواجدت في البلدة بالتزامن مع هذا الاقتحام.
0: نعم، شكرا جزيلا لزميلنا حارث، أهلا وسهلا، نتمنى السلامة للجميع، أهلا وسهلا.

إذن وزارة التربية والتعليم العالي تؤكد أن تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بحق المدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية بشكل غير مسبوق ينذر بكارثة حقيقية تهدد حق الطلبة في التعليم الآمن والمستقر. وقد كشفت عن سياسة ممنهجة تستهدف القطاع التعليمي بمكوناته كافة في محاولة واضحة للنيل من رسالة التعليم الفلسطيني واستباحة حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات أيضاً.

0: الآن إلى موضوع آخر، وهو بيان صادر عن مؤسسات الأسرى. هذا البيان تحدث أن قانون الكنيسة لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرس الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة أن الاحتلال يدعي أنهم مشاركين في أحداث 7 أكتوبر، يتحدثون عن فرض عقوبة الإعدام بحقهم. هذا كله يشكل فعليا حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية. للوقوف على هذا الموضوع تحديدا ونتحدث بالتفاصيل، ينضم لنا الأستاذ مظفر ذقان، مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. أسعدت مساء، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا. إذن نحن نتحدث عن قانون الكنيسة الأخير المتعلق بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة. هذا بالبداية يكرس الإبادة الجماعية بحق شعبنا من جهة، وأيضا فرض عقوبة الإعدام. أستاذ مظفر تفضل.
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي فقط جله اهتمامه كيف ينكل بأبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا الأسرى منهم، ومع نهاية مارس الماضي قام بإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، وهذا القانون هو حيز دخل حيز التنفيذ منذ بداية أيار الحالي. نعم. أول أمس قام بإقرار قانون بما يخص قوات النخبة في قطاع غزة بالقراءة الثانية والثالثة بإعدام 400 أسير من قطاع غزة، وهذا القانون بطبيعة الحال هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدول الإنسان والقانون الدول لحقوق الإنسان، وأيضا بطبيعة الحال هذا يدلل على أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي منظومة حاقدة ومجرمة تستهدف الحركة الأسيرة الفلسطينية، وهذا القانون لا يندرج إلا فقط في إطار الانتقام والحقد على أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا الأسرى منه.
0: وهذا القانون فعليا هو لا ينفصل عن المسار التشريع العنصري الذي سبق ذلك، وهو إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
1: يعني هو استكمال لنهج يعني تشريع ممنهج، يعني يسعى إلى إضفاء يعني غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك يعني بما يسمى الكنيسة الصهيوني إحدى أدوات منظومة الإرهاب الاستعماري الصهيوني، والتي هي فقط جل اهتمامها كيف تشرع قوانين عنصرية بحق الشعب الفلسطيني وتكرس الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وهذا استمرار للعدوان الشامل الذي يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوق شعبنا الوطنية والإنسانية.
0: طب أستاذ مظفر، يعني الأسرى أو المعتقلين في قطاع غزة، يعني هل نحن نملك معلومات كافية عنهم فعليا أم لازال الاحتلال يقوم بإخفاء هذه المعلومات، ونتحدث أصلا عن من هم يعني تحت جريمة الإخفاء القسري أيضا؟
1: يعني اليوم نتحدث عن 1283 معتقل، يعني يصنفهم الاحتلال الصهيوني بالمقاتلين الغير شرعيين ومحتجزون دون تهم واضحة أو إدعاءات قانونية محددة، لذلك تفرض عليهم سياسة الإخفاء القسري. ورأينا إحدى عوائل غزة منذ يومين كيف احتفلت عندما علمت بأن ابنها منذ أكثر من عامين بأنه حي، وكانوا يعتبرون بأنه شهيد. هناك الكثير من الحالات التي بل المئات من أبناء قطاع غزة الذين أخفوا قسرا من خلال سياسة الإخفاء القسري، وتعمد الاحتلال من خلال هذه السياسة أن يمارس الجرائم ويمارس الإعدام بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
0: نعم. إذا ما تحدثنا الآن قبل الختام أستاذ مظفر عن الأوضاع داخل يعني السجون الإسرائيلية، وفيما يتعلق أيضا بالعائلات الغزية، هناك أيضا من احتفل بأنه قد عرف أن أتوقع الأم وابنتها على قيد الحياة بعد أن كانوا اعتقدوا أنهما قد استشهدتا فعليا في الحرب على قطاع غزة.
1: نعم صحيح. نعم صحيح. يعني رأوا صورة في إحدى ناقلات الجند وهم ينشرون هذه الصورة، وأعطت أمل لهذه العائلة بأن ابنتهم وجدتهم يعني لا زالوا على قيد الحياة.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال الأوضاع لا زالت صعبة بالنسبة للأسرى بشكل عام، لا زالت سياسة التجويع الممنهج القاتلة، ولا زال الضرب مستمر، ومنذ أيام زار محامو نادي الأسير الفلسطيني سجن النقب، سجني النقب والرملة وقسم ركيفت وعيادة سجن الرملة، وسمعوا شهادات صادمة لتكشف مجددا عن المستوى الخطير من سياسات التعذيب والتنكيل التي لا زالت منظومة السجون تفرضها بحق الأسرى وتحديدا أسرى قطاع غزة. ومن ضمن هذه السياسات والإجراءات القمعية الضرب والتنكيل اليوم، يتعمد السجانين استخدام سياسة كسر الأصابع كأحد أدوات العقاب والتعذيب المنهج، وتحديدا بحق المعتقلين الخاضعين للمحاكمات. ويتعمد أيضا السجانون استخدام القيود وسيلة للتعذيب، وحتى موضوع الفورة يجبر المعتقلين على البقاء مكبلي الأيدي ويمنعون من رفع رؤوسهم أو التحدث فيما بينهم. هذا يعني بإحدى الشهادات من أسرى قطاع غزة. وبشكل عام الحركة الأسيرة الفلسطينية يعني لا زالت يعني بما معنا في قبضة منظومة مصلحة السجون، وبقرار من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بتغليظ العقوبات على الأسرى. وأيضا لا زال الأسرى منذ أكثر من عامين ونصف محرومون من زيارة ذويهم ولا يدخل لهم الملابس، ولا زالت يعني نتاج العدد الكبير في صفوف الأسرى، نتحدث اليوم عن 9400 أسير خلف القضبان. هذا العدد الكبير أوجد بيئة خصبة لانتشار الأمراض، ولا تقدم لهم أي رعاية صحية تذكر من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
0: نعم الأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. أيضا نتابع وإياكم في برنامج الثانية مستمعينا، وقبل الانتقال إلى ملف آخر، استشهد طفل يبلغ من العمر 16 عاما اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم المستعمرين قرب بلدة جلجيلية شمال محافظة رام الله. كذلك أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء في هجوم المستعمرين بحماية طبعا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى مختلفة منها سنجل. أشارت المصادر المحلية إلى أن العشرات من المسلحين المستعمرين هجموا العديد من المنازل ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم أيضا، وكان قد تصدى الأهالي لهم. فقط نتحدث هنا ما تم التنويه له إلى أن المستعمرين سرقوا حوالي أكثر من 600 رأس غنم خلال هجومهم على بلدة سنجل.

0: أما الآن إلى ملف آخر مستمعينا الكرام، والأسواق العالمية في حالة من الترقب والحذر بسبب المخاوف من عودة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وانتظاراً لمخرجات زيارة ترامب إلى الصين. دعونا نستمع إلى ذلك.
1: حذر وترقب في الأسواق العالمية مع تطورات الحرب في الشرق الأوسط وزيارة ترامب إلى الصين. أسعار النفط ترتفع في بداية التداولات الآسيوية مع صعود خام برنت قرابة 3%، ليغلق قرب 105 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى تفاقم التضخم، ما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. وفي الأثناء أبقت أسعار النفط المرتفعة سندات الخزانة الأمريكية تحت الضغط، كما عزز الدولار المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة. ارتفاع العملة الخضراء أتى مع فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في ضوء تصريحات ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. وانخفضت الأسهم الآسيوية وكذلك العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إغلاق وول ستريت عند مستويات قياسية في بداية الأسبوع. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب وسط تقييم الأسواق للتطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، ليصل إلى نحو 4706 دولارات للأونصة. ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر رغم اعتباره ملاذا آمنا ضد التضخم. الاقتصاديون يشهدون تحولا في توقعات كثير من البنوك المركزية حول العالم نحو سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، فقد أدى ذلك إلى إلغاء احتمالات خفض أسعار الفائدة لهذا العام. وخفض كل من بنك أوف أمريكا وجولدن ساكس توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرين إلى زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل. هذا ويترقب المستثمرون زيارة ترامب إلى الصين لمناقشة ملفات جيوسياسية واقتصادية تتعلق بالحرب التجارية وأزمة إمدادات الطاقة والصراع في مجال التكنولوجيا والمعادن النادرة. الأسواق العالمية أمام مرحلة جديدة من التقلبات الحادة في مشهد متشابك بين الاقتصاد والسياسة.
0: أيضا مستمعينا الكرام، الآن فعليا ننتقل إلى لبنان وآخر التطورات في لبنان بعد تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان، ونتحدث عن شهداء وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية مستمرة. وزارة الصحة اللبنانية كانت قد أعلنت استشهاد 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان. لنستمع إلى هذا التقرير الذي يرصد لنا آخر التطورات الميدانية في لبنان.
2: نعم رويدة، تصعيد إسرائيلي كبير منذ صبيحة هذا اليوم، لا سيما من خلال الطيران المسير والاستهدافات. 7 استهدافات ل7 سيارات، 3 منها على طريق عام بيروت تحديدا في منطقة الجي السعديات. جرى استهداف 3 سيارات، ومنذ دقائق قليلة جرى استهداف سيارة رابعة عند مدخل مدينة صيدا بوابة الجنوب، تحديدا قرب الملعب البلدي، حيث نفذت مسيرة إسرائيلية غارة مستهدفة سيارة بأطلقت باتجاهها صاروخين ما أدى إلى احتراقها بالكامل. وكذلك كان هناك استهداف لسيارتين في قضاء صور تحديدا عند مفرق الشعيتي، وكذلك على طريق عام الناقورة. واضح هذا التصعيد الإسرائيلي بالنار وكذلك بالجغرافيا من خلال هذه الاستهدافات على هذه الطريق الدولية التي تربط الطريق التي تربط بيروت بالجنوب. 4 سيارات بهذه الاستهدافات، وكان قبل 4 أيام كان هناك استهدافات في هذه المنطقة تحديدا في منطقة السعديات لعدد من السيارات. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى أن الاستهدافات 3 لهذه السيارات أدت إلى وقوع 8 شهداء بينهم طفلان. إضافة إلى هذه الاستهدافات لهذه السيارات، كان هناك سلسلة من الغارات كذلك الأمر على عدد من البلدات الجنوبية العربية، دير قانون النهر، العباسية، عرب سليم والبرج الشمالي، هذه البلدة إضافة إلى 5 بلدات أخرى رويدة كانت أنذرت من قبل الجيش الإسرائيلي تحديدا في قضاء صور لضرورة إخلائها، وشهدت المنطقة من معشوق والبرج الشمالي وغيرها من قرى صور حركة نزوح من الذين كانوا عادوا في ظل هذه الهدنة التي كل شيء يدلل أنها هدنة هشة حتى هذه اللحظة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. في المقابل حزب الله أيضا نفذ سلسلة من العمليات بحسب بياناته 6 حتى هذه اللحظة، كان هناك استهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين بمحلقة انقضاضية في بلدة القوزح، وكذلك استهداف لجنود إسرائيليين في مدينة بنت جبيل، وكذلك في دير سريان استهدف حزب الله جرافة D9 وعربة عسكرية في رشاف، وكذلك في البياضة. حزب الله يحاول الرد على هذه الخروقات الإسرائيلية ويركز بشكل أساسي على تواجد الجنود الإسرائيليين واحتلالهم للبلدات اللبنانية.
0: إذن لازلنا في الثانية وبما تبقى الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرات مفخخة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان، والآن الجيش يتحدث أن سلاح الجو اعترض هدفين مشبوهين في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات الاحتلال في جنوب لبنان. ويشير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق في الساعات الأخيرة عدة طائرات مسيرة مفخخة سقطت أيضا في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي. هنا نتحدث نحن عن الجنوب اللبناني.

0: إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حيات دوت بي أس قناة راديو حيات على التليجرام. في أمان الله.
1: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: عارف

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: برب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: شو في هلقت حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة، وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 16 درجة مئوية. شيعت جماهير محافظة رام الله والبيرة ظهر اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوسة 44 عاما من قرية دير قديس غرب محافظة رام الله وسط حضور رسمي وجماهيري أيضا. استشهد الطفل يوسف علي يوسف كعابنة 16 عاما برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجيليا شمال محافظة رام الله بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. كشف تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة نتيجة لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى حرمان واسع النطاق لسكان العديد من المواطنين في قطاع غزة من هذه الخدمات الأساسية. تنطلق يوم غد الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. استشهد 9 لبنانيين بينهم طفلان جراء غارات إسرائيلية استهدفت اليوم حوالي 6 سيارات بالقرب من بيروت واثنتين منهما على الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب لبنان بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية. أعلنت طهران اليوم رفض واشنطن للمقترح الإيراني لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. زار رئيس الموساد الإسرائيلي الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران بهدف تنسيق العمليات العسكرية ضد طهران بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال لهذا اليوم عن مسؤولين عرب ومصدر آخر لم تقم بذكر هويته. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك وأيضا حاجز البذان سالك، ونشير إلى سرة في هذه اللحظات: سالكة، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بيت فريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير لكل حدا بسمعنا أكيد على 100.8، وإن شاء الله رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا أكيد بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا ونتمنى لكم إن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، هيك كان في أشياء حلوة أخبار حلوة ناس هيك بتحبوهم شفتوهم، ودائما بنحكي لكم هيك ربنا يهدي بالنا وبالكم إن شاء الله، وتكون هالحلقة حلقة خفيفة ظريفة لطيفة ننبسط هيك فيها مع بعض، نختار فيها أغاني حلوة، نشوف اليوم شو في أغاني هيك الناس حابة تسمعها أو ممكن هيك حابة تهديها لأشخاص معينة أشخاص عزيزة على قلبها. ودائما بنحكي لكم إنه

طب مساء الفل لأم العبد يسعد مساكي، وأبو علي المسامي يسعد مساك تمارا مساء الفل. أبو علي بدنا أغني لأبو وديع منهديها لراديو حياة. شوف أبو علي، أنا صراحة في أغنية لجورج الصوف كتير معلقة معي هاي الفترة، مش عارفة لا فهي حلوة يعني لذيذة، وإن شاء الله تعجبك، ومنهديها أكيد لجميع متابعين وجميع مستمعين راديو حياة.

يسعدك يا أبو علي، شكرا كتير والله من ذوقك. محمد بده أغنية لمحمد منير، حاضرين يا محمد؟ خلينا نجهز لك إياها واستمتع، يلا.

في جيد. تمار بعارة يسعد مساكي، بدها أغني لنصيف زيتون حاضرين، بتهديها لحالها حق الناس طبعا يا تمارة، وأغنية إلي يعني، أغنية إلها وأغنية إلي حاضرين يا تمارة.

بشار يا بشار، بشار الكون، يسعد مساك. بطلب أغنية لراغب علامة. خلينا نشوف إيش هاي الأغنية. صراحة أول مرة بسمع فيها أنا يا بشار. خلينا نسمعها مع بعض نشوف إيش هي.

يسعد هندو، يسعد مساكي يا هندو. هندو دائما هيك لها بصمة بهذا البرنامج، يعني بحب انها هيك من الناس يلي بتشارك وهيك بتطلب اغاني، فاكيد حاضرين يا هند نحط لك اياها، وانا من منبري بهديها لهند هاي الاغنية. خلص هيك لا بقتلها صراحة، بحس انه لا بقتلها لهند.

عشان نكون بالصورة. حتى هي كتبت لي إنه أنا أول وحدة هديتها إياها، بتذكر هديتها إياها لما مرة عملت لها فيديو لعيد ميلادها، يمكن من سنتين هذا الحكي، من سنتين هيك عملت لها فيديو لعيد ميلادها وحطيت لها عليه هاي الأغنية، فخلص هاي الأغنية بتذكرني كتير بهند صراحة، وجد جد تستاهلها، وكل كلمة بهاي الأغنية عن جد بتعبر عنها.

كمان مساء الخير لباهر الشيب وديما السلع، يسعد مساك يا ديما. ام رشيد عنبتاوي مساء الفل. ام رشيد برضو طالبة اغنية لناصيف، على ما يبدو اليوم يتصدر معنا ناصيف بالاغاني. خلينا نجهز لك. يا

مرة أنا مش ناسيتها يعني حاططها على جنب الأغنية ما تقلق يعني مش رح يخلص البرنامج لا أحطها. أمير زمان عنك يا أمير، شو أخبارك؟ إن شاء الله أمورك تمام. وبهدي زوجته أغنية طالبها لراغب وبهديها لزوجته. الله يخليكم لبعض يا أمير ويديم المحبة إن شاء الله بينكم، وهي أحلى أغنية لراغب.

حكمة هواش يسعد مساك يا حكمة، بدها أغنية مريم مريمتي، حلو تغيير عن الأغاني اللي بنسمعها، وبتهديها لأحلى ممرضة بنتها مريم بمناسبة عيد ميلادها. الله يخلي لك إياها يا حكمة وتشوفيها أحلى ممرضة إن شاء الله.

نرجع لديما، خلينا نرجع للتعليقات اللي فوق، بلاش ننسى حدا كالعادة لأنه عادتي ما بنساهاش هاي وما بغيرها. ديما بدها أغنية لوردة، رح أحط لك عزائي يا ديما، إن شاء الله بتعجبك. يعني أنا بعرفش كتير أغاني لوردة صراحة، فهذا اللي طلع بوجهي.

ميار كنعان يسعد هالمساء الحلو يا ميار. ميار طالبة أغنية لنوار الحسن، بس أنا صراحة ما فهمتش لمين، يعني هي كاتبة لمين تهديها، بس أنا صراحة ما فهمتش الكومنت، بس خليني أحط لك إياها على كل حال.

لتو أمره. شكرا يا تمارا. تمارا أنت من الصبح فكرة عاملة واجبك معنا بالصراحة وبتك بتصلحي لنا وزيادة، فكل الاحترام لك يا تمارا. وتمارا طالبة كمان أغنية عنا لراغب، خلينا نحط لك إياها، كتير بحبها أنا برضو هاي الأغنية، بس أقدم لك إياها عشان هيك تلحق تسمعيها.

طب نرجع لمحمد. محمد كان طالب أغنية لشيرين. يعني أنا بالعادة ما بحطش أغاني هيك، ما بحب نحط أغاني كئيبة يا محمد، بس هاي يعني راح أمشي لك يا ما بحسهاش كتير كئيبة، يعني مقبولة.

طب خلينا نشوف علاء كلبونا. يسعد مساك يا علاء. حاضرين برضو يا علاء. هلا بنحط لك اياها. بس هلا بدنا مش حاكي لنا لمين. بالعاده بتحكي لنا لمين بتهدي الاغاني. بس يلا من مشي لك.

أريج مثل فل. آه خلص نهديها لصدقية علاء، ممتاز. مثل فل يا أريج. أوكي تهدي حالها أريج. أغنية لمصطفى كامل، بس أنا بعرف أغاني كلها كئيبة، مش عارفة إذا ممكن لاقي لك طفرة بأغانية. وبتهديها لحالها يعني، هي بتهديها لحالها، فإن شاء الله تكون أغنية حلوة هيك تعجبك وتغير لك مود. أكيد هذا أهم إشي.

نشوف فلاح عبد الرحمن محمد مساء الفل فلاح يسعد مساك يا فلاح بهدي لمحمود حباشة الله يهدي باله لمحمود زمان عنه محمود ومؤمن إن شاء الله يكونوا هيك أمورهم تمام بس إحنا هو كاتب لنا فلاح إنه بده يزيدها عليك يا محمود فإحنا بس يعني مهمتنا نحط الأغاني ما دخلناش بس إذا بدك بعدها نحط لك إشي يغير لك جو

عندنا كومنت كتير لطيف من عبد الرحمن. يومك سعيد إن شاء الله أنت كمان يا عبد الرحمن. بيحكي لنا أغنية بده أغنية انزل يا جميل على الساحة، وبيحكي لنا إنه بيهديها لكل حدا بيصادف اليوم عيد ميلاده وما لقى حدا يعيد عليه. والله كل الاحترام لك يا عبد الرحمن، وأكيد برضو إحنا من ساند عبد الرحمن وبنحكي لكم إنه هاي الأغنية نهديها لكل حدا اليوم عيد ميلاده عقبال 120 سنة.

طب خلينا نرجع لحكمة. أنا حكمة والله زمان محضرة طلبك. بدها أغنية لبنت يعني اسمها شام، تهديها هالأغنية. هي لحدا اسم يعني الأغنية معمولة لبنت اسمها شام، فخلينا نحط لك إياها.

حقكم علينا. جتنا مكالمة يا جماعة الخير. نرجع، خلينا نرجع نكمل. نشوف وحيدك القمر، يسعد مساك يا وحيدك القمر. بتهدي أبو علي وإم علي المسامي، لأنهم هم بتحكي لنا هيك هدية من ربنا إلها. الله يديمكم لبعض دائما يا وحيدك القمر. انبسطي بالأغنية.

هديل البركات مساء الورد أميرة يسعد مساك يا هديل. بتطلب أغنية وائل كفوري يا أميرة كل النجمات وبتهديها إلي ولبنات أخوها دانا وجونا وزين. والله نيالنا يا هديل على هيك أغنية. والله شكرا. بس خلينا نقدمها شوي. شكرا على ذوقك تماري. أنا هلأ رح أحط الأغنية يعني مش بعدها مباشرة، بعد كم أغنية.

يسعد مساك يا وفاء، طالبة برضه أغنية لوردة، طلعت اليوم أتاريها المتصدرة معنا وردة، مش ناصيف، احنا كنا حاكين ناصيف، لا منسحب.

طب عنا طلب شوي غريب من محمد. محمد نقلنا على لغة تانية هلأ. بهدي لصديقته أو لا، أنا شكلي فاهم الكومنت غلط، مش عارفة يا محمد، أنت بدك أغنية تايتانيك ولا بدك، ولا صديقتك اسمها تايتانيك وهديتها الأغنية، مش فاهمة عليك صراحة، ففهمني أكثر إذا بتريد. عندنا نيكنيم كانت روحي، بدنا نسمع أغنية إيهاب توفيق أمرنا اسمها الأغنية. خلينا نحطها ونشوف لمين بتهديها. تهديها لحالها ولا إلي؟ شكرا شكرا شكرا، كل الاحترام لكم. اليوم هيك يعني كتاكيت هيك اهديتوني اغاني حلوه، فشكرا والله.

أغنية تايتانيك إذن زي ما أنا فهمتها. عم نتطور والله يا جماعة بالأغاني بالصراحة، بس حلو تغيير يعني، بحب هيك الواحد يغير كل فترة وفترة، فاختيار موفق يا محمد.

حطينا أغنية كذبك حلو بتحكي لنا صبرين، رائعة جدا هاي الأغنية. يا صبرين يعني اختيارك موفق جدا. خلينا نشوف لك ياها دقيقة. جاهزة يعني هيك أغنية رائعة حلوة، وقد ما قد ما تخلص لما بسمعها الواحد عن جد كأنه أول مرة بسمعها، فجدا جدا حلوة.

هلا نحط لك اياها نيك نيم كانت. روحي احكي لنا شو اسمك. والله اسهل هيك بدل ما نضل نعيد الاسم، او اعطينا اسم فيك يعني عادي. امرامي ابو الهدى يسعد هالمسا يا امرامي. بتبارك لبنت اختها دعاء الشنتير وزوجها عمر بخروج ابنهم بالسلامه، وبدها اغنيه الحمد لله على السلامه. حاضرين يا امرامي.

عاشت الأسامي يا أحلام. آه خلص هيك أسهل، هيك نصير نحكي لك أحلام أخف على النطق. خلينا نرجع لتمارا. تمارا برضه كانت حاطت لي أغنية، يعني هديتني أنا برضه أغنية. خلينا نجهزها. أنا كتير بحبها، أنا مليون مرة حكيت أنا كتير بحب هاي الأغنية، فجد كتير بحبها ومعبرة جدا بحسها، ومنهديها لكل حدا اسمها أميرة وبتسمعنا.

طب في طلب انا عندي يعني حدا بعت لي بدها تسمع هالأغنية، نسمعها وبنرجع لأحلام نحط لها الأغنية يلي طلبتها عشان ما نزعلش حدا.

الأحلام رح ننهي فيها أغنيتك خلاص، فالتأخير هاد عشان ننهي فيها. بس نرجع لأم رامي، بدها أغنية لحفيدها، مش كتير شاطرة بهاي الأغاني بس حلوة هاي الأغنية، رح أحطها جد حلوة. الله يخلي لكم إياه وتشوفوا هيك من الكبار.

طب احنا هيك يعني وصلنا خلاص لنهاية الحلقة، ان شاء الله انبسطتوا بهالحلقة وكانت حلوة خفيفة ظريفة لطيفة عليكم، وانبسطتوا اكيد باختيار الاغاني، يعني كان في تنوع حلو. وان شاء الله نكون ما نسينا حدا، هاي اهم اشي صراحة، لانه انا يعني إلي هيك عادة، فأتمنى إنه ما أكون نسيت ولا أي حدا، واللي نسينا يعني حقكم علينا، وإن شاء الله منعودكم يوم الاثنين الجاي، ما أن اليوم آخر حلقة لهذا الأسبوع. شكرا لكم وشكرا لمشاركاتكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الرابعة مساءً.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمل، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري. راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة،
4: حتكون الأجواء،
3: حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: اوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول. One. 100.2.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: الو وينك؟
3: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
2: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: التوقيت الآن هو 6 مساءً.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: اثنين ثلاثة ايوه اسس اسمع يلا معايا اسمع.
1: شفت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟
2: شفت شفت.
1: طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟
2: انا شفت.
1: شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟
2: يا ديسكو

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويس
1: هادي نابلس اخي
2: هادي نابلس اخي كبيرها اسد وصغيرها سند وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد كنافتها زاكية وزيها ما انوجد نفسها الشرير طويل الأمد بتحبنا وبنحبها لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد
3: المستقبل صار بين إيديك استمتع بالتصميم العصري الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999 شانغان المس المستقبل
4: بابا
5: نعم يا عبود
4: بس انا شطور
5: انت اشطر واحد
4: ليه يا عبي
5: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده العاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: ألو وينك؟
8: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
7: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي
9: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
10: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف
11: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية
10: دبدوب جوميز صحة طاقة ونجاح بالمدرسة

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة ولو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
2: سمعنا.
3: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. نمبر وان.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي. بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، فقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، من زقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى على الرسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية. نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كلمة تحكي قصة عاشق
5: في قهوة على المفرق
4: بألوان مختلفة،
5: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.